0: هذه المدينة البيضاء؟
1: إنها مسقط. هذه القلاع والأسوار البيضاء بناها البرتغاليون في أوائل القرن 16 الميلادي.
2: هل كان البرتغاليون يحتلون هذه الأرض؟
1: نعم، اتخذوها قاعدة بحرية لهم ومحطة للتجارة أيضا.
3: وهل هم الذين أسموها مسقط؟
1: لا لا، اسم مسقط قديم يرجع للقرن الثاني الميلادي، أي قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون.
0: لماذا سميت مسقط؟
1: مسقط تعني مكان السقوط، إشارة إلى إسقاط مراسي السفن وما تحمله من بضائع وخيرات.
0: المباني شديدة الجمال.
1: نعم، هي تجمع بين طرز معمارية شتى، وتتجلى فيها فنون العمارة العربية والفارسية والهندية، بل والإفريقية أيضا.
3: ترى هل الطعام هنا متنوع مثل المباني؟
1: أنت لا تنسى التفكير في الطعام أبدا. هيا بنا نشاهد المكان.

0: أريد أن أشتري هذا الخنجر المعكوف وأضعه في حزام على وسطي،
1: وبعد كل وجبة يثقل بطنك وينغرز فيه الخنجر.
0: لا دخل لك بي يا مرجان، إنني أحذرك.
1: أريد مصلحتك.
2: تفضلوا أيها الأغراب، تناولوا معي الغداء.
3: شكرا لك، تفضل أنت بالهناء والشفاء.
0: لا يصح أن نرفض دعواته.
1: أرجوك، أرجوك ألا تحرجنا.
2: أستحلفكم بالله أن تتفضلوا.
0: لقد أقسم الرجل ولا يصح أن نسقط قاسمه.
3: في هذه معك حق،

0: نشكرك أيها العم الطيب على كرمك.
1: هذا أقل واجب يا بني.
0: البعض لا يعرف واجب إكرام الضيف.
2: ما أنت تقصد؟
0: قرية البخلاء التي دخلها سيدنا الخضر وبصحبته سيدنا موسى عليه السلام.
3: نعم نعم، أريد أن أعرف ما حدث.
4: ابلع ما في فمك أولا. حسنا، سأكمل لكم ما جرى في تلك القرية.
2: البطيخ اللذيذ بقطعة واحدة من الفضة.
5: قطعة كاملة من الفضة مقابل هذا البطيخ الصغير.
2: نعم يا سيد عميهود.
5: يا مشكاح، السعر مرتفع، لن تبيع شيئا.
6: ماذا حدث؟ لماذا تغطي رأس أبي يا سمعان؟ لن يستطيع أن يتنفس هكذا.
7: لقد مات أبونا الرجل الطيب الصالح.
6: مات؟ لا لا لا، لماذا تتركنا يا أبي؟
7: هذا الصراخ يؤذي الميت، يجب أن نتماسك ونفكر كالرجال.
6: نعم، علينا أن نفكر في دفنه أولا، ولكننا صغار ونحتاج إلى المعاونة.
8: بالتأكيد سيساعدنا الجيران وأهل القرية في مثل هذه الظروف الصعبة.
5: كان بودي أن أقف بجانبكما، ولكن أنا مريض وأخاف أن أنقل لكم العدوى.
6: لا بأس، المرض أخف من ترك أبينا دون جنازة أو دفن.
5: قلت لكم مريض، لا أقوى على الحركة. هيا اذهبا إلى جار آخر. بإذنكما، حرارة الشمس تضر صحتي.
6: هذا ثالث جار يرفض مساعدتنا.
8: سنحاول مع آخرين، وإذا رفض الجميع سنبذل أقصى جهدنا ونؤدي الواجب تجاه أبينا.
6: ولكننا صغار وليست لنا خبرة بهذه الأمور.
8: من الآن كبرنا يا شكرون، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا.
9: السلام عليك أيها الشاب.
2: نعم،
9: في الحقيقة ليس معي إلا قطعة واحدة من الفضة، وأريد أن آكل وأشرب وأطعم الحمار وأتسلى في الطريق.
2: يا لها من مشكلة صعبة، ولكن لها حل.
9: أرجوك دلني عليه.
2: إنني أبيع البطيخة الواحدة بقطعتين من الفضة، ولكنني سأبيعها لك بقطعة واحدة.
9: ها؟ وهل بطيخة واحدة تحل المشكلة؟
2: بالطبع، ستأكل لحمها وتشرب عصيرها وتطعم الحمار القشر، ثم تتسلى باللب في الطريق.
6: تعبنا كثيرا اليوم.
8: المهم أننا دفننا أبانا، وعلينا أن ننتظر قدوم المعزين.
6: لا يوجد إلا هذه السيدة العجوز.
10: حسنة قليلة لامرأة مسكينة.
6: ليس لدينا ما نقدمه لك.
8: لا يا خالتي، انتظري، لدينا بعض الخبز والماء. صحيح أن الخبز قديم بعض الشيء، لكنه يصلح للأكل.
10: شكرا على كل حال.
2: البطيخ اللذيذ.
9: أيها الشاب، ألا تذكرني؟
2: كيف لا أذكرك وأنت الوحيد الذي اشتريت مني؟
9: ما اسمك؟
2: مشكاح.
9: هل لي أن أخذ بطيخة أخرى يا عزيزي مشكاح؟
2: بكل تأكيد يا سيدي. أين الفضة؟
9: في الحقيقة ليس معي الآن نقود، إنني أبحث عن عمل هنا.
2: يمكنك أن تعمل عندي.
9: أعمل عندك؟ في أي شيء؟
2: تنادي على البطيخ وحمارك يجر البضاعة.
9: والأجر؟
2: عندما نبيع 10 بطيخات أعطيك بطيخة تأكلها وتطعم الحمار.
9: هذا اتفاق لا يقبله الحمار.
2: هل لديك عروض أخرى للعمل؟
9: للأسف لا، ومضطر أن أقبل.
6: سأموت من الجوع يا أخي.
7: لا تذكرني بالطعام أرجوك.
6: ذهبنا إلى كل بيت في القرية وعرضنا أن نعمل في الحقول أو رعي الأغنام أو أي شيء.
8: أفكر في السفر وهجر تلك القرية.
6: لا، كان أبونا يوصينا دائما أن نبقى في هذا البيت ولا نغادره أبدا أو نبيعه.
8: نبيعه؟ ومن يشتري بيتا فقيرا جداره مشقوق؟
4: وفي هذه الأثناء دخل سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى عليهما السلام تلك القرية وطلب طعاما، لكن الناس جميعا أبوا أن يضيفوهما.
9: انظر إلى هذين الرجلين في آخر الطريق،
11: ما شأنك بهما؟
9: الكل يغلق باب بيته في وجههما ولا أحد يقدم لهما الطعام.
11: تقديم الطعام دون أجر، هل جننت؟
9: إذن لنقدم لهما شربة من الماء.
11: الماء أيضاً بأجر؟
12: يا للعجب، إنه الخضر، رجل صالح ويقال إنه من الأنبياء.
11: مهما يكن من أمره لن نعطيه شيئاً إلا بأجر.
6: سمعان سمعان، استيقظ بسرعة.
8: ما الذي حدث؟
6: جدار البيت به شق كبير.
8: هل تمزح؟ نعرف أن جدار البيت مشقوق منذ وقت طويل.
6: الشق التاسع اليوم بدرجة مخيفة، انظر بنفسك.
8: يا ربي، سيسقط البيت عما قريب إذا لم نرممه.
6: لنسرع إذن.
8: إياك أن تقترب وإلا سقط الجدار فوق رأسينا.
6: وما العمل يا سمعان؟
8: ترميم البيوت يحتاج إلى قوة ومهارة وأدوات، ونحن لا نملك شيئا منها.
6: نسأل الجيران.
8: الجيران مرة أخرى؟
6: لن نخسر شيئا.
8: فعلا لن يكون الحال أسوأ مما نحن فيه.
13: ألم أقل لكما إنني مريض؟
8: سيسقط البيت فوق رأسينا أنا وأخي.
13: وتريدان مني أن أجعله يسقط فوق رؤوسنا نحن الثلاثة؟
6: لا فائدة، هيا بنا يا سمعان.
8: هذا آخر جار نلجأ إليه في القرية، ماذا جرى في الدنيا؟
13: منذ قليل يأتيني رجلان قويان ناضجان يطلبان الطعام والاستضافة، والآن يأتيني صبيان يطلبان المساعدة. ماذا جرى في الدنيا؟
4: ذهب سيدنا الخضر إلى الجدار الذي يوشك أن يتهدم وأصلحه وأقامه، وسيدنا موسى واقف متعجب.
8: شكرون، استيقظ بسرعة، انظر، الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ.
6: كيف يفعل ذلك وقد رفض أهل القرية إطعامه هو وصاحبه بالأمس؟
8: لا أدري، المهم أنه أصلح البيت.
0: لماذا يصلح جداراً في قرية البخلاء؟
4: ستظهر الحكمة فيما بعد عندما يكبر الصبيان ويصلان إلى سن الرجولة.
14: بيتنا الحبيب، مهما سافرنا وابتعدنا يظل شوقنا له كما هو.
15: الحمد لله، أفاض الله علينا بالخير العميم، ولم يعد هذا البيت الصغير يكفينا.
14: هل تفكر في الزواج يا أخي؟
15: بصراحة نعم، ولكني أنتظر أن تسبقني، فأنت الأخ الأكبر.
14: في هذه الحالة سنحتاج إلى بيت أوسع.
15: وماذا يمنع؟ عندنا المال والأدوات والقدرة على البناء.
16: أفسحوا لي الطريق.
13: ألا زلت على قيد الحياة؟
11: ما وجه الاستعجال يا جدتنا؟
16: اسخروا مني، اسخروا. سأذهب عند الفاضلين سمعان وشكرون ولدي الرجل الصالح.
13: ماذا جرى لهما؟
16: إنهما يهدمان بيتهما ليبنيا بيتا أكبر منه وأوسع.
11: وما دخلك أنت بهذا الأمر؟
16: إنهما يطعمان كل الفقراء احتفالا بالبيت الجديد.
13: إذن نأتي معك.
11: بكل تأكيد، الجار للجار.
13: بيت جديد وطعام للفقراء، خسارتان في يوم واحد. ماذا جرى للدنيا؟
14: أوشكنا على الانتهاء يا شكرون.
15: لا أشعر بأي تعب يا أخي.
14: ما هذا؟ صخرة ثقيلة تعوق الحفر.
15: إنها ليست صخرة، انتظر حتى أساعدك.
14: إنه لوح ضخم من الذهب.
17: كان أبوكما غنياً، الآن عرفت أين وضع ثروته.
16: انظروا إليه جيداً، إن عليه كتابة.
14: أستطيع أن أقرأها بوضوح.
16: اقرأ بصوت عال.
14: عجب لمن عرف النار ثم ضحك، عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب، عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن.
15: يا الله، هذه النصائح هي الكنز الحقيقي.
14: انتظر، عليها كتابة أخرى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
15: محمد لم أسمع به من قبل،
14: لكنه مكتوب فوق لوح الذهب.
9: ماذا ستفعلان بالكنز؟
14: سنتبع ما فيه من نصائح غالية.
15: الحمد لله أننا لم نكتشفه في صبانا، وإلا غرنا الذهب وما فطنا لما هو أكثر قيمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
18: يا سبحان الله، كان بناء الجدار تأجيلا للخير، حتى يأتي في وقته المناسب ويستفيد منه اليتيمان في رشدهما.
3: وكان مقتل الغلام رحمة بأبويه المؤمنين، حتى يبدلهما الله غلاما صالحا بارا بهما.
0: وكان خرق السفينة لصالح أصحابها المساكين، حتى لا يأخذها الملك الظالم في حوزته.
4: وكان ظهور الخضر في حياة سيدنا موسى عليه السلام دليلا على ضرورة التسليم بأمر الله وعلم الله وقضاء الله وتدبير الله في كونه.
0: إذن ليس كل ما نراه في الظاهر شرا أو مصيبة هو بالفعل شر.
4: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
0: هل يعني ذلك أن نترك كل شيء في حياتنا دون تفكير أو تخطيط؟
4: من قال ذلك يا بني؟ واجب علينا أن نعقل الأمور وندرسها ونجتهد كل الاجتهاد فيها، ثم نرضى بما كتبه الله لنا. كان أحكم خلق الله وأعلمهم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير.

0: المستقبل FM الأولى في بابل.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم. في هذه الحلقة سنتناول السيرة العطرة لأحد أهم علماء مدينة الحلة، وهو من أهل العلم والمعرفة، إنه الشيخ جعفر بن

ونجم الملة والدين جعفر بن الشيخ نجيب الدين أبي إبراهيم محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نما بن علي بن حمدون الحلي الربعي الأسدي، ولد في الحلة ولا تعلم سنة ولادته، ونشأ على أبيه زعيم الطائفة في عصره، وترعرع بين أسرته الأجلة ناهلا العلوم الشرعية والمعارف الإلهية، مزاملا لأترابه من تلامذة والده من الأعلام النابغين يتقدمهم الشيخ جعفر بن الحسن المحقق الحلي، والشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المظهر الحلي وهو والد العلامة الحلي، والسيدان رضي الدين علي وأبو الفضائل أحمد بن طاووس وغيرهم. وقد تتلمذ على بعضهم وروى أحدهم عن الآخر، وجاء في أمل الأمل يروي عن الشيخ كمال الدين علي بن الحسين ابن حماد وغيره من الفضلاء، وفي رياض العلماء يروي عن الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلي، وقال الخونساري ومن مشايخ العلامة المرحوم كما في إجازة ولده الشيخ فخر الدين للشيخ شمس الدين محمد بن صدقة، يروي عن أبيه عن جده عن جد جده عن إلياس بن هشام الحائري عن ابن الشيخ الطوسي، وكذا عن والده عن ابن إدريس عن الحسين بن رطبة. وأورد الشيخ المجلسي في إجازة الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نجم الدين بن السيد محمد الحسيني ما نصه أن الشيخ نجم الدين جعفر بن نما يروي الصحيفة السجادية الكاملة بالإجازة عن والده عن الشيخ محمد بن جعفر المشهدي سماعه بقراءة الشريف الأجل نظام الشرف أبي الحسن العريضي. وللشيخ نجم الدين جعفر بن نما الحلي مؤلفات قيمة أوردها المترجمون لهم، وأشهرها مثير الأحزان ومنير سبل الأجان، وقد حققه عبد المولى الطريحي، وصدر عن المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام 1950، وصدر ثانية في قم المقدسة سنة 1406 للهجرة بتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل الله فرجه، وكذلك من مؤلفاته ذوب النضار في شرح الثأر، وهذا الكتاب تعددت أسماؤه في المصادر، وهو في سيرة المختار بن أبي عبيدة الثقفي وثورته، حققه فارس حسون كريم، وصدر في قم المقدسة سنة 1416 للهجرة عن مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين. ومما قالوا في مدحه والثناء عليه قال العاملي الشيخ نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي عالم جليل، وقال أيضا في ترجمة والده وكان لهذا الشيخ ولد فاضل يسمى الشيخ جعفر، وقال المجلسي الشيخ ابن نما والسيد فخار هما من أجل رواتنا ومشايخنا، وقال عنه عبد الله الأفندي عالم جليل، وقال أيضا من أفاضل مشائخ علمائنا، وقال الخونساري كان من الفضلاء الأجلة وكبراء الدين والملة ومن مشايخ العلامة المرحوم، وقال القمي في ترجمة والده وقد يطلق ابن نما على ابنه الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما الحلي، كان رحمه الله من الفضلاء الأجلة ومن كبراء الدين والملة عظيم الشأن جليل القدر، وقال عنه أيضا الشيخ السماوي كان فاضلا جليلا وعالما كبيرا مصنفا مدرسا شهيرا وكان أديبا شاعرا، وقال الشيخ حرز الدين كان الشيخ نجم الدين من وجوه علماء الشيعة الإمامية وأجلائها الممرزين في العلم والتقوى، وهو أحد مشايخ المحقق الحلي صاحب كتاب شرائع الإسلام في الفقه، وكان أديبا شاعرا يروى له شعر في مناسبات، وقال السيد كمال الدين وهو شيخ عالم فقيه كامل أديب متوقد الذهن ذو نضوج مبكر
كان من أكبر فضلاء عصره الزاخر بالعلماء. وعن شعره لم يكن الشيخ جعفر بن محمد إلا ابن بيئته، فهو ابن الحلة الفيحاء التي ازدهرت بحركتها العلمية والدينية والأدبية، وهو قطعا قد تأثر بتلك البيئة فنال منها قسطا كبيرا من العلوم، وبلغ فيها عظيما من الشأن، ودرج على نهج أسرته فأبدع، وكان حتما ممن يقرض الشعر، لكن شعره مثل الولاء العقيدي لمذهب آل البيت عليهم السلام، فكانت مقاطعته شواهدة ضمن ما يروي في كتابيه مقتل الحسين وذوب النضار. وعن وفاته ومرقده، توفي الشيخ جعفر بن محمد بن نمى الحلي في مدينة الحلة سنة 680 من الهجرة المباركة تقريبا، وقد أوردت بعض المصادر سنوات أخرى، منها كما في ريحانة الأدب توفي سنة 676 للهجرة، وجاء في هدية العارفين بأنه توفي في حدود سنة 685 للهجرة المباركة. وقال اليعقوبي: كانت وفاته رضوان الله عليه سنة 680 تقريبا، وفي الحلة قبر مشهور يعرف بقبر ابن نمى على مقربة من مرقد أبي الفضائل بن طاووس في الشارع الذي يبتدئ من المهدية وينتهي بباب كربلاء المعروف بباب الحسين. زرته مرارا، وكانت القبة التي عليه متداعية الأركان منهدة الجدران عام خروجنا من الحلة سنة 1335 هجريا، ولا أعلم هل هو قبر المترجم خاصة أم هو مدفن أحد أفراد هذه الأسرة الطيبة. وجاء في مراقد المعارف للشيخ حرز الدين ما نصه: مرقده في الحلة المزيدية قريب من مرقد والده نجيب الدين محمد بن جعفر، وقبره عليه قبة وله حرم يزار وتنذر له النذور، ولجيران مرقده اعتقاد أكيد فيه في قضاء حوائج وجعله واسطة إليه تعالى. وقد علق محقق مراقد المعارف قائلا: مرقده في الحلة المزيدية بمحلة المهدية في الشارع المعروف قديما بشارع عقد الطويل، وقفت عليه لقراءة الفاتحة في شهر شوال سنة 1387 للهجرة، وكان لمرقده شباك صغير على الشارع العام، حيث أن الشارع الجديد أخذ مقدارا من صحن داره الواسعة، وكذا المدرسة الرسمية إلى جنبه، وكان على قبره شباك من الخشب عليه آثار القدم مغطى بستار أخضر، وفوق حجرته قبة متوسطة الحجم بيضاء، وكان مدخل قبره من رواق طارمة سقفها من جذوع النخل، أمامها صحن دار واسعة كريمة.

أما اليوم فإن المرقد في غرفة صغيرة مساحتها أقل من 10 أمتار مربعة الشكل، يقع قبالة متنزه الشعب، وكان بجواره من جهة الشمال مدرسة الوثبة الابتدائية للبنين التي هدمت قبل أعوام، وتحده محلات تجارية من الجهة الأخرى. والمرقد يطل على الشارع باب حديدي وشباك يرى من خلالها القبر الشريف، وقد ارتفع عن سطح الغرفة مقدار 1 متر، وتم إكساؤها بالقماش الأخضر، وليس للقبة

الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.

تلاقوا مهما زمانك جار جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي توك

هبي جبل وتصيح يا رياح الشدد هبي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: في ظلال النبوة والرسالة.
1: أعزائنا المستمعين، فسدت عقائد العرب وسيطرت عليهم الخرافات والأوهام، وعبدوا الأصنام والأوثان التي ملأت مكة والكعبة التي تميزت بالتوحيد الخالص لله عز وجل منذ عهد إبراهيم عليه السلام. وانحدر الناس مع شهواتهم، فشاع فيهم الزنا والخمر والقمار ووأد البنات ودفنهن وهن أحياء خشية العار، وتناحروا بينهم تناحر الوحوش، فكانوا يتقاتلون فيما بينهم لأتفه الأسباب، وقد تستمر الحروب بين القبائل سنين عديدة تكاد تفنيهم.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال قومه فيحزن لما هم فيه من الجهل والفساد والغفلة والضلال، ويقلقه مصيرهم، فيفكر ويطيل التفكير ويتمنى لو صلح حالهم وأبصروا طريق الحق ثم ساروا على جادته. ولكن ما هو الطريق الصحيح؟ وما هو المخرج لهؤلاء القوم مما هم فيه؟ هذا الهم الثقيل هو الذي شغل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقلق من أجله راحته. وكانت هذه الحيرة الشديدة هي التي ينقبض لها صدره وتضيق بها نفسه، فكان يفر بهمه إلى الجبال والكهوف، فيخلو بنفسه في عزلة عن الناس، يتفكر ويتأمل ويتوجه بقلبه وجوارحه إلى الله خالق السماوات والأرض، ويدعوه بأن يشرح له صدره ويخرجه من هذه الحيرة ويهديه سواء السبيل.
1: في غار حراء.
0: اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم غار حراء فاتخذه مكانا لخلوته، وهو كهف صغير بأعلى جبل حراء في شمال شرق مكة في مكان منقطع عن العمران.
1: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأوي إلى هذا الغار فيعتكف فيه أياما وليالي، يتعبد الله على الطريقة الحنفية، طريقة جده إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان يتزود لذلك بما يكفيه من الطعام والشراب، وقد حبب إليه الخلاء وأولعت به نفسه ولعا شديدا، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده وأن ينفرد بنفسه في ذلك المكان عن الناس وعن ضوضاء الحياة، يقلب بصره فيما حوله من مظاهر الكون الرائع التي تدل على خالق عظيم بديع أبدع هذا الكون البهي المتناسق، غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية.
0: لقد كان اختياره صلى الله عليه وسلم لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، ليعبده لما ينتظره من الأمر العظيم. ولما أتم النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة من عمره، ظهرت تباشير الصبح وطلايع السعادة، وآن أوان البعثة، وبدأت آثار النبوة تلوح من وراء آفاق الحياة. وكانت أول هذه الآثار الرؤية الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح.
1: وما زالت إشراقات النور البهي تتوالى عليه وهو في خلواته تلك، حتى جاء اليوم الموعود لبعثته صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في 17 من شهر رمضان في السنة 41 من ميلاده، عندما نزل عليه الملك جبريل وهو يتعبد الله في غار حراء، فقال له: اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحدثنا عن ذلك، فأخذني فغطني، أي ضمني جبريل ضمة شديدة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، أي تركني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فضمني ثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان ذلك أول يوم من أيام النبوة، وأول وحي من القرآن.

0: في بيت خديجة.
1: عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرتجف فؤاده من الفزع وهو يقول: زملوني زملوني، لقد خشيت على نفسي. فقامت إليه خديجة فزملته، ولما أبصرت تغير لون وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم مسحت بيدها الحانية على وجهه وهدأت من روعه، ثم سألته عن سبب ما ألم به وأفزعه، فقص عليها صلى الله عليه وسلم الخبر. فقالت للنبي صلوات الله عليه وسلم في ثقة وإيمان: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.
0: كانت خديجة رضي الله عنها سيدة عاقلة وفاضلة، وكانت قد سمعت بالنبوة والأنبياء والملائكة من قبل، وكان لها ابن عم اسمه ورقة بن نوفل، وكان قد قرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل.
1: وكانت خديجة أعرف الناس بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاستبعدت أن يكون به مس من الجن، ورأت أن تستعين بابن عمها ورقة بن نوفل، فانطلقت إليه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بالذي رآه في الغار، فقال له ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، وإن قومك سيكذبونك ويؤذونك ويخرجونك ويقاتلونك.
1: تعجب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كلام ورقة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يثق بقريش وبمنزلته عندهم، فكانوا لا ينادونه إلا بالصادق والأمين. فقال متعجبا: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عاداه الناس وحاربوه، ولئن طالت بي الحياة وأدركت ذلك اليوم لأنصرنك نصر أقوياء.
0: فترى الوحي قليلا، فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم وظن أنه ليس أهلا لتحمل الرسالة، ولذلك لم يعد الوحي ينزل. ثم تتابع نزول الوحي بعد عدة شهور، وبدأ القرآن ينزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقسم الله لنبيه في سورة الضحى بأنه ما هجره ولا تركه، وقد تولاه بالرعاية منذ نشأ، ولم يتخلى عنه لحظة من لحظات حياته صلى الله عليه وسلم.
1: فالله سبحانه وتعالى آواه وهو يتيم قد فقد أباه وأمه، وأغناه وهو فقير يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وهداه وهو ضال حائر لا يدري كيف يصلح قومه، واصطفاه من دون قومه ليكون رسوله إليهم وإلى الناس كافة، ثم طمأنه بأنه سيظل يرعاه ويحوطه ويعطيه من فضله ورحمته حتى يطمئن ويرضى.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تلك كانت هي الآية التي أنزلها جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بعد تلك الفترة التي انقطع فيها الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وكانت خديجة رضي الله عنها أول من آمن بالله ورسوله وصدقت بما جاءه من الله ووقفت إلى جانبه صلى الله عليه وسلم تؤازره وتثبته وتشحذ عزيمته وتخفف عنه كل ما ألم به من هم وتهون عليه أمر الناس وما يلقاه من تكذيبهم وأذاهم.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العظيم.

0: إن كل إنسان مؤمن يرغب في بلوغ هدفه في الحياة والوصول إلى السعادة الأبدية المنشودة، ومن أجل ذلك يسعى بكل جهده وبشتى الطرق والوسائل إلى الوصول إلى الهدف.
1: لقد ولد الإنسان على الفطرة السليمة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويعلم الله سبحانه وتعالى الإنسان ما تسوس به نفسه، حيث قال تعالى في محكم كتابه المجيد:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم.
0: فالدعاء هو الوسيلة للتضرع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه مفتاح إلى كل رحمة. وما المبتلى الذي قد اشتد به البلاء بأحوج إلى الدعاء من المعافى الذي لا يأمن البلاء؟

0: اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة.
1: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
0: اللهم إنا نسألك صحة في أمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا.
1: اللهم افتح مسامع قلوبنا بذكرك وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك والعمل بكتابك المجيد يا

إلهي، قوني على صيام شهرك المبارك، وثبت أقدام المؤمنين. أنت الواحد فلا ولد لك، وأنت الصمد فلا شبيه لك، وأنت العزيز فلا يعزك شيء، وأنت الغني وأنا الفقير، وأنت المولى وأنا العبد، وأنت الغفور وأنا المذنب، وأنت الرحيم وأنا المخطئ، وأنت الخالق وأنا المخلوق، وأنت الحي وأنا الميت. أسألك يا الله برحمتك أن تغفر لي وترحمني، وأن تتجاوز عني، إنك على كل شيء قدير، يا أرحم الراحمين يا الله.

0: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال الرجل: أرأيت إن لم يجد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: وإن لم يستطع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: وإن لم يستطع؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليمسك عن الشر فإنها صدقة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. صدق رسول الله.
2: ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أجمل تحياتنا نرحب بكم وندعوكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامج صور من التراث، والتي نستحضر فيها معا بعضا من صور التراث البعيد أو القريب، وبغية الاطلاع عن كثب على جانب من جوانب الحياة الاجتماعية في تلك الأزمنة.

مستمعينا الأكارم، خلف ابن أمين وظاهرة الشقاوة أيام زمان. لقد تحدث الدكتور علي الوردي رحمه الله في كتبه الكثيرة، ولا سيما موسوعته الشهيرة لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث. تحدث الدكتور علي الوردي عن عدد من الظواهر الاجتماعية التي كانت سائدة في المجتمع العراقي حتى وقت قريب، ومن ضمن هذه الظواهر التي ذكرها الدكتور علي الوردي ظاهرة الشقاوة، أو كما كانت تسمى في العصور السابقة الفتوة. وقد عزا هذه الظاهرة إلى عامل البداوة الذي كان له تأثير كبير وحاسم على سلوكيات الفرد والمجتمع بوجه عام، حيث قال: إن من أهم الظواهر الاجتماعية التي تدل على مبلغ سيطرة المد البدوي على العراق في العهد العثماني وجود ظاهرة الشقاوة، ولا بد لنا في هذه المناسبة من دراسة هذه الظاهرة على شيء من التفصيل، إذ هي تعطينا صورة واضحة لما كان عليه المجتمع العراقي أنذاك من تركيب وقيم. هذا ما قاله الدكتور علي الوردي. ويرى أيضا الدكتور علي الوردي أن الشقي من الناحية القانونية يعد مجرما، إلا أنه من الناحية الاجتماعية يعد من الأبطال، تفتخر بهم المحلة ويشار إليهم بالبنان. إنه أي الشقي كان في الغالب يمتهن اللصوصية والسطو على البيوت وفرض الخاوة أي الأتاوة على الأغنياء، لكنه في الوقت نفسه لا يخالف القيم المحلية السائدة، فهو في محلته شهم غيور، يحمي جاره، يحافظ على حق الزاد والملح، يراعي تقاليد العصبية والدخالة والنجدة وما أشبه من ذلك. أما سلوكه الإجرامي فهو موجه ضد الحكومة من ناحية، وضد الأفراد الذين لا ينتمون إلى عصبته من الناحية الأخرى، فهو يأخذ من الأغنياء ويساعد في الوقت نفسه الفقراء. كثيرا ما كانت تجري معارك دامية بين الشقي والجندرمة أي الشرطة، وذلك أوقات الليل، وترتفع منزلة الشقي في نظر الناس بمقدار ما تكثر معاركه الجريئة ويزداد عدد ضحاياه. وإذا ألقي القبض عليه وأدخل السجن كان ذلك بمثابة وسام له، استنادا إلى المبدأ القائل: السجن للرجال. أما إذا قتل، أعزائي المستمعين، فإن أهل محلته يخرجون لتشييع جنازته وهم يتأسفون على موت هذا الرجل الشهم العظيم. يذكر علي الوردي رحمه الله أيضا أنه في أواخر العهد العثماني قتل أحد الأشقياء المشهورين في بغداد واسمه عباس السبع مع زميل له، فربط الجندرمة جثة كل منهما بذيل حصان وسحبوها في الطرقات. وقد ذكر شاهد عيان أن الناس كانوا يبكون لهذا الحادث المؤلم، ووجد هذا الشاهد جماعة أخرى تهوس وراء الجثة الأولى قائلة: عباس السبع يمطيع التجار، في حين كانت النساء يلطمن ويندبن حول الجثة الثانية.

ومن هنا أعزائي المستمعين، فإن ذلك يدل على مبلغ تقدير الناس للشقي، فهم يمدحونه بوصفه مطيعا للتجار، أي أنه قادر على جباية الأتاوى من الأغنياء وإعطائها للفقراء، ويفرض عليهم الطاعة لأمره. والظاهر حسب الدكتور علي الوردي، فإن الحكومة حين سمحت بسحب الجثة وراء الحصان أرادت أن تبين سطوتها وأن تجعل من صاحبها عبرة لغيره من الشقاوات، لكن عملها هذا جعل الشقي شخصا مشهورا يندبه الناس ويتأسفون عليه وعلى فقدانه.

ونتحدث الآن أعزائي المستمعين من جانب آخر عن عدد الأشقياء. فعدد الأشقياء في العهد العثماني كان قليلا جدا بالنسبة لمجموع السكان في المحلة أو البلدة، ولكن على الرغم من أنهم كانوا قلة فإنهم كانوا يمثلون القيم الاجتماعية السائدة. أوضح تمثيل يرى الوردي أن السبب في قلة عدد الأشقياء ناشئ من كون الشقاوة تستلزم في صاحبها صفات نادرة جدا كالشجاعة والقوة البدنية والحذق استعمال السلاح والمكر والحيلة وغلظة القلب وقسوته، بالإضافة إلى الجرأة، وهذه صفات قلما تجتمع في شخص واحد. وإن هي اجتمعت في أحد الأشخاص وجب أن تتاح له ظروف مساعدة، كأن يشتبك في معركة دامية مع خصوم له أو مع أفراد الجندرمة ويخرج منها منتصرا، وعند هذا تبدأ سمعته بالشيوع والضيوع وترتفع مكانته بين أبناء محلته. وكلما توالت انتصاراته بعد ذلك ازدادت معنوياته ودخل في عداد الأشقياء المرموقين. وإذا نبغ في إحدى المحلات شقي مشهور على النحو الذي ذكرناه اعتزت المحل به، إذ هو سيكون حاميها من اللصوص ليلا ويكون بطلها المغوار عندما تنشب معركة بينها وبين محلة أخرى. كما يتوجب أيضا أعزائي المستمعين أن يكون الشقي مختلفا في زيه والطريقة التي يلف بها كوفيته، أي يشماغه حول رأسه أو من خلال سرواله الطويل. وإذا مشي كانت له مشيته الخاصة ونظرته الشزراء والويل لمن يقصر في احترامه أو لا يرد له التحية بأحسن منها. يلمح الوردي إلى أن أكثر الصبيان في المحلة كانوا يجعلون الشقي المشهور قدوة لهم ويطمحون أن يكونوا مثله في يوم من الأيام، فهم عندما يستمعون إلى آبائهم يتحدثون عن مناقب أحد الأشقياء ومغامرته البطولية يحسون بالرغبة في الاقتداء به لكي ينالوا المنزلة ذاتها. ومشكلة هؤلاء الصبيان أنهم حين يكبرون قد يشعرون بخيبة الأمل، إذ إن أكثرهم لا يستطيعون أن يصلوا إلى الهدف الذي يطمحون إليه، وقد يصاب بعضهم جراء ذلك بالعقدة النفسية الطاحنة على منوال ما أصاب المدعو خلف ابن أمين.

أعزائي المستمعين، ويستمر الدكتور علي الوردي بالكلام عن شخصية خلف ابن أمين الذي كان يحدوه الأمل لأن يكون شقيا يشار إليه بالبنان، حيث يقول الدكتور الوردي إن شخصية خلف ابن أمين تمثل لنا نموذجا لعدد غير قليل من العراقيين في العهد العثماني، ولا يزال لها نظائر في أيامنا هذا، بيد أنها في تضاؤل وتناقص. على أي حال، عاش خلف بن أمين في بغداد في أواخر العهد العثماني. لا يزال أهالي بغداد يتناقلون نوادره ويتفكهون بها، وخلاصة أمره أنه كان قميئا وجبانا، ليس لديه من المؤهلات ما يجعل منه شقيا مشهورا. كان يمتلك مسدسين كبيرين يشدهما إلى جنبيه ليتباهى بهما، إلا أنه كان حريصا على عدم استعمالهما إلا بعد أن يطمئن إلى زوال الخطر، وهو يتصرف على وفق القاعدة الذهبية التي أرساها المتنبي في بيته الشعري: إذا ما خلى الجبان بأرض قوم طلب الطعن وحده والنزالة.

0: ونعود أعزائي المستمعين للحديث عن خلف ابن أمين. فخلف ابن أمين كان إذا سمع في محلته أثناء الليل صراخا يدل على وجود لص ظل هو في بيته لا يحرك ساكنا، حتى إذا خف الضجيج وهرب اللص أو ألقي القبض عليه خرج أمين من بيته وقد شهر المسدسين بكلتا يديه وهو يطلق النار في الهواء صائحا: وين هذا؟ وين هذا؟ دلوني عليه. وبالإضافة إلى ذلك أعزائي المستمعين، فإن خلف ابن أمين هذا كثيرا ما كان يحشر نفسه مع المتهمين أو يعمد إلى الاعتراف أمام الحاكم بجريمة لم يقترفها، كل ذلك بغية دخوله السجن. لكن الحاكم كان يعرفه جيدا فلم يكن يلبي ما كان يريد، وكان يطلق سراحه في كل قضية مشابهة، فيخرج ابن أمين من المحكمة متبرما يذم الحاكم ويعتبره ظالما لأنه يطلق سراح العتاة والمجرمين ويحكم على الأبرياء. ثم يستدرك أعزائي المستمعين علي الوردي قائلا: يمكن القول أن معظم الناس كانوا مثل خلف بن أمين، يحبون التفاخر المصطنع بالشقاوة، وإنما اشتهر خلف بن أمين وحده بهذا وصار أمثولة مضحكة بين الناس لأنه أفرط في التشبه بهم وبأفعالهم حتى أصبح مادة للتندر يتداولها الناس في أحاديث سمرهم ومجالسهم. ثم يصل الوردي إلى القول إن الكثير من الناس في الواقع يملكون مثل هذه النزعة، غير أنهم يتكتمون عليها، ولو كشف الغطاء عن أعماق قلوبهم لرأينا فيهم الكثير من طراز خلف ابن أمين، وما أكثرهم هذه الأيام. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا هذا، تقبلوا أطيب التحيات والأمنيات.
1: قالت شوين يا بنيّة

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

صباح الورد، صباح الخير، صباح العافية لكل شخص اختار يخلي لنا مساحة من وقته، ولكل مستمع دي يسمعنا وهو بطريقه وبشغله أو حتى دي يرتب تفاصيل يومه. مستمعينا مثل ما تعودنا لكل صباح من برنامجنا أكو موضوع، وأيضا لكل موضوع أكو أكثر من وجه، وإحنا اليوم راح نكون وياكم بمحطات مختلفة نتنقل بيها بين مواضيع تلامس حياتنا وبين أفكار تستحق أنه نسمعها ونتأمل بيها، وبين كل محطة ومحطة أكيد عندنا مساحة لسوالفنا اللي نحبها.

صباح الخير والعافية عليكم مستمعينا، صباح الخير لكم من إذاعة جامعة المستقبل، من صوتكم اللي يرافقكم ومن برنامج على هواكم اللي نحب تكونون به مو مجرد مستمعين إنما جزء من كل سالفة نحكيها. راح نصبح عليكم، أنا مريم الزبيدي وراح أكون وياكم بالإعداد والتقديم وزميلتي المتألقة منار العامري، أما بالمخرج مخرجنا مصطفى القزويني. وخلوكم ويانا، راح نبدأ مشوارنا ونشوف شنو محطاتنا الأولى وشنو الجديد اللي محضرين لكم ببرنامج على هواكم من إذاعة جامعة المستقبل.

0: صباح الخير، صباح الورد والعافية مرة أخرى مستمعينا الأحبة، ويا هلا بكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج على هواكم. وصباح الورد عليك يا زميلتي مريم.
1: صباحك يا منور، ويسعد صباحك مخرجنا، وأكيد نصبح على مستمعينا وكل من يسمعنا حاليا عبر إذاعتنا. نقول له يا رب إن شاء الله يومك مليان توفيق ورزق وعافية. آمين. آمين. وبداية خير يا رب، وأكيد مع بداية هذا الأسبوع، يعني خلينا نقول بعدنا بداية الأسبوع أكيد. ودوام والعودة للمدارس والعام الدراسي الجديد، والعالم كلها متوجهة لأبواب عملها ودوامها. نتمنى لهم الموفقية وتوفيق بكل خطوة يخطوها.
0: منظر الطلاب وهم رايحين للمدرسة، أنا هاي المدرسة القريبة من الإذاعة حقيقة يومية أتأمل،
1: صار لهم تقريبا هو أسبوعين مكتسحين الشارع،
0: يعني أكو منظر عليها حلو. ما أعرف أنا شنو لاحظتها أول يوم بدأ الدوام الرسمي، انه احد الاساتذه بالباب واقف ويسجل اسماء يعني او فتشي ينطي ملاحظات، ومجموعه طلاب واقفين يمه. انا ما اعرف شنو اللي دي حاسب او دي يسجل هذا الاستاذ، بس المنظر كلش حلو، يعني باب المدرسه الرئيسي وهو بيد السجل والقلم.
1: تحسين اكو نظام حلو، النظام انه ترتيب يكون حتى الطالب يعرف هيبه المدرسه.
0: يعني اكو انت دخلت الحرم، خلاص هذا الحرم الى فد نظام معين، الى فد قوانين.
1: نعم، يعني تدخل بوقت وتطلع بوقت، ومو يعني مو واحد بكيفه يدخل ويطلع، وتعرفين مسؤولية خاصة لعمرهم صغير، مسؤولية
0: فعلاً يا مريم.
1: الأهل مسلميها لهذه المدارس.
0: هذا النظام هو عبارة عن عادة يزرعوها الأساتذة والمدرسين والمعلمين بالطالب لحتى يعلموهم معنى المسؤولية، يعني
1: وأيضا
0: هذا الطالب
1: الحفاظ على الزي.
0: صح، هذا الطالب لما يكبر باكر أكبر راح يكون أكيد هو رب عائلة وبيته وأطفاله وزوجه، وهاي الأمور كلها هاي المسؤوليات.
1: نعم، بالتالي راح تنتقل هذه المسؤولية،
0: تحتاج إلى تنظيم، هاي تحتاج إلى بالبداية أنه يعني أحد يكون مشتغل على هذا الشخص لحتى يقدر يسلم المسؤولية. كل هذه التفاصيل راح تزرع بيه روح المسؤولية، وراح يقدر أنه يتخطاها بسهولة، ما راح يكون أكو فشي صعب تجاهه، لأنه هو تعلم النظام من هو صغير.
1: نعم، هذه لها دور جدا مهم، لأنه فترة النمو اللي هو بيها فترة هذا العمر
0: أكيد
1: تكون جدا
0: راح
1: مهمة،
0: نعم،
1: بتنمية تصرفاته وعاداته اللي راح تكون هي مستمرة طول حياته.
0: إذن هو بناء يا مريم،
1: بالضبط، بناء شخصية،
0: نعم،
1: وبناء حياة، أيضا أسلوب حياة. نعم، فإحنا نتمنى لهم الموفقية.

0: نعم مستمعينا الأحبة، وقبل ما نبدأ وياكم فقراتنا ومثل ما عودناكم بداية نستعرض وياكم برامج إذاعة جامعة المستقبل لهذا اليوم الاثنين والبرامج المباشرة، وأكيد بداية خير ويانا والتواضع يقرأ ألف هنا.
1: نعم أكيد راح نكون وياكم مستمعينا ساعة ونص ببرنامج على هواكم، أكيد منار العامري ومريم الزبيدي، وبالإخراج مصطفى القزويني نرافقكم طول هذه الساعة ونص. ومن بعدها
0: أكفي مجرنا التواضع يقرأ ألف غير نمدح شوية نفسنا،
1: هو يعني واحدة تتواضع واحدة لا
0: بس
1: يعني.
0: المشكلة أنا نمدح أصواتنا بس أنا دا أسمع صوتي صاير خشن اليوم شنو في
1: لا المواطن. حلو صوتي شوف كل حالاته. ومن بعدها أكيد برنامجك اللي راح يكون ساعة 4 نعم. العصر
0: ترند، بس ما وراء الترند
1: شنو موضوع الحلقة؟
0: ترند عن مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية، راح نسلط الضوء عليه ونبحث بكل تفاصيله.
1: كل التوفيق
0: ما راح نخوض به كل صغيرة هسه، خلي هالأربعة نسولف به.
1: يلا ماشي أكيد نتشوق نسمع الحلقة. ومن بعدها مستمعينا بالبرامج المباشرة برنامج عمو أحمد على الساعة 9 مساء، راح يكون هذا ختام يوم الاثنين بالبرامج، وأكيد يدخل على الكثير من الفواصل والبرامج برامج التسجيلية وأكيد الفواصل الجميلة. أنتوا بس خليكم على الموجة.

0: دقيقة أعجبك؟ باخد رقمك هلأ وبعدين قلبك؟ لكي قدي بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك
1: بساعدك بشي؟
2: آه.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم تقنيات الكلية الصناعية جامعة المستقبل. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي، يقبل معدل 70 للدراسة الصباحية ومعدل 65 للدراسات المسائية، وبقص السنوي 2,250,000 دينار بس.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.
0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
3: إذا كنت تحب تحمي الأنظمة والشبكات وتصير خبير بالأمن السيبراني، فقسم هندسة تكنولوجيا الأمن السيبراني هو مكانك. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية علمي أحيائي وتطبيقي بمعدل 63 للدراسة الصباحية ومعدل 60 للدراسة المسائية، وأيضا لخريجي إعدادية الصناعة إلكترونيك وسيطرة إلكترون، الحاسبات، شبكات الحاسوب، تكنولوجيا إعلام وصيانة الحاسوب، زائد الحاسوب وتقنيات المعلومات، تجميع وصيانة الحاسوب، شبكات الحاسوب، أجهزة الهاتف والحاسوب المحمول، إدارة إلكترونية. راح يكون بمعدل 65 للدراسة الصباحية و62 للدراسة المسائية، أما القسط السنوي راح يكون 3 ملايين.
2: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: نعم مستمعينا، مستمرين وياكم واكيد برنامج على هواكم ومكملين فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وهسه نروح وين يا فقرة يا منى؟
1: نروح إلى فقرة أكيد أولى فقراتنا الصباحية لهذا اليوم، وهي فقرة جديد الأغاني.
0: نعم ما نتعمد تسألش حتى نسمع أوكي. هذه الجديد ونروح إلى جديد الأغاني.
1: وأول جديد لهذا اليوم مستمعينا ويا الفنان كريم محسن وأغنية بعلن الانسحاب من كلمات وألحان مصطفى عصام وتوزيع معتز عادل ومكساج ومسترينج محمد ياسر.

0: نعم مستمعينا، وثاني جديد بالأغاني ويانا لهذا اليوم الفنان فهد الكوبيسي، أوديو بعنوان أكيد راح تكون خذتي قلبي أو هيتشي تقريبا،
1: خذتني كلي قلبه
0: وكله. كلمات هذه الأغنية موتي العاني وألحان عبد الله الرويشد، خلينا نسمعها وياكم.

ولا أنا نروح وياكم إلى آخر جديد لهذا اليوم بفقرة جديد الأغاني والفنان أحمد خالد وأغنية يا بختي بيكي من كلمات مبارك كمال وألحان أحمد خالد.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: قسم إدارة الأعمال يقبل هذا القسم خريجي الإعدادية بالفروع العلمي والأحيائي والتطبيقي وبالفرع الأدبي. الدراسة صباحي ومسائي بمعدل 58 للدراسة الصباحية و55 للدراسة المسائية. أما القسط السنوي 1,600,000 دينار عراقي.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
2: قسم تقنيات البصريات جامعة المستقبل. القبول مفتوح لخريجي الإعدادية الفروع العلمي والأحيائي. الدراسة الصباحية بمعدل 70 والدراسة المسائية بمعدل 65 وبقسط السنوي 3,000,000 دينار بس.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: لما مريم شايفة مرات يعني هذا الموضوع خاصة بمرحلة المراهقة تحديدا، لما يبدي
1: هذه
0: الفتاة أو
1: الفترة
0: الشاب
1: العمرية. نعم.
0: يبدون يبحثون عن ثبات شخصيتهم، إثبات شخصيتهم.
1: المهم
0: شايفة
1: أسوي
0: من
1: اللي
0: تقول
1: براسي،
0: لك أي من تقول لي لأنه تعال هذا يابا هذا الطريقة الصحيحة
1: هاي
0: هذا الطريقة الغلط،
1: مصلحتك،
0: هذا مصلحتك هذا مو مصلحتك، لا خلوني أجرب.
1: حب المغامرة هنا موجود،
0: مغامرة ويريد يثبت نفسه. مرات هو يعرف أنه هو اللي دي يسوي غلط،
1: لكن عناد.
0: لا شوفي هو مو عناد بقدر ما أنه هو يريد يجرب بنفسه حتى يعرف أنه وين الصح وين الغلط. يعني المهم أنه هو يطبق اللي برأسه.
1: فإحنا شو نقول هذا، شو نسمي؟
0: هذا أكيد رح يكون هو موضوع حلقتنا قبل ما ندخل بفقرة ليش وليش. فأكيد ننتظر اتصالات مستمعينا على الساعة 9، والموضوع رح يكون ليش نعرف الصح بس مرات ما نطبقه. وأكيد أيضا بفقرة ليش وليش رح يكون نفس هذا الموضوع. وخلينا نسولف بيه يا مريم.
1: نعم يا منال ومستمعينا، مرات هواية نعرف شنو المفروض نسوي مثل ما ذكرتي، ونعرف أنه هذا القرار الأنسب لنا، ويمكن حتى ننصح غيرنا به، بس من يجي تسرع لنا نتصرف بطريقة مختلفة.
0: انتي شايفة هذا الموضوع يعني مرات أنه أحد الأصدقاء يجي ينصحك يقول لك أنا يعني هذا
1: ويتعب نفسه،
0: لا يقول لك أنه هذا
1: وقيت.
0: أصرف هيك وهيك وهيك يسوي هذا الموضوع، أنا لو ما كانش أنا ما أقدر أصرفه.
1: نعم.
0: بس أنت سويه لأنه
1: نعم.
0: هذا الصح، أنا دا أخطأ بي صح، أنا ما دا أطبقه بس أنت سوي لأنه هذا صح.
1: هذه هنا ما أعرف هاي
0: هي يعني ننصح بها غيرنا بس
1: إحنا ما راح تكون مقنعة أبدا، يعني لأن أول شيء راح يقول العدت ليش
0: ما سوي، إنه أنا ما أقدر أطبقه هذا الشيء لأنه صعب علي. بس
1: ممكن
0: هذا
1: اختلاف العمر، ممكن تجربة راحت بعد
0: إرادة.
1: وعدت،
0: ممكن
1: نعم.
0: إرادة هي
1: نعم.

0: معين،
1: نعم.
0: موضوع ما صيري مثل ما ذكرتي، هذه شوية يكون التأني بها. مرات احنا نشوف انه هو التأني افضل، لانه بالنتيجة هي خسران شخص،
1: نعم.
0: فممكن انه نتأخر بهذه التفاصيل، ولكن هو بالاخير هو قراره لازم يتخذ اليوم باكر عقبه لازم يتخذ.
1: بالحالتين هو لازم يكون أكو خطوة لازم تصير، لكن هنا القرار راجع للشخص، يا أما يسمع النصيحة ويسوي اللي هو مفروض صح، يا أما يبقى على أصراره ومثل ما ذكرتي حاب هو اللي يجرب ويخوض هذه التجربة باختياراته، فراح يغامر وينسى النصائح
0: ويبقى يتعب وينسى
1: نعم، وبالتالي راح يصير ندم، ممكن خسارة.
0: نعم يا مريم، يعني هذا التأخير يمكن لأنه يحتاج جهد، ويمكن مرات الإنسان يتعود على شيء يعرف أنه هو لو مو الأفضل إله يمكن كان تركه، وأيضا يعني يمكن لأنه معرفة الطريقة الصحيحة وحدها ما تكفي أنه تخلينا حتى نمشي بهذا الاتجاه. طبعا أكيد يا مريم هنا سؤال لفقرتنا ولمستمعينا، إحنا ليش نكون مقتنعين بشغلة بس من يجي وقتها ووقت تطبيقها نتصرف بعكس قناعتنا؟ مرات المشكلة مو بنقص المعرفة، وإنما بالخطوة اللي لازم ناخذها حتى نحول اللي نعرفه إلى فعل حقيقي.
1: يعني هواية هواية سامعة بهذه التغييرات اللي نشوفها واختلاف الآراء والنصائح، يعني فدائما تصير.
0: يعني مريم هي مرات الخطوة تحتاج إرادة قوية مثل ما ذكرنا، يعني الموضوع أنه يحتاج إلى إرادة قوية، وإلى اليوم أنا إيش عندي من إمكانية أنه أسخر كل مشاعري وتفاصيلي لحتى أقدر أطبق هذا الموضوع. إذن مستمعين هذا موضوع حلقتنا راح يكون، خليكم ويانا ولكن بعد الفاصل.

0: إذن مستمعينا الأحبة، مثل ما نوهنا قبل الفاصل، ليش مرات نعرف الصح بس ما نطبقه، وليش مرات نعرف أنه هذا الطريق غلط بس هم نروح إحنا بهذا الاتجاه.
1: بالحالتي يعني إحنا رايحين لهذا الاتجاه، مرات منار مشاعر الشخص تحكمه والظروف اللي هو بيها، ممكن هو يعرف شنو الصح إله بس لكن ممكن يحس أو يتوقع النتائج مستقبلا ما رح تكون ترضي، فبالتالي يتخذ هيك قرار هو ما مقتنع به لكن دا يواكب الظروف اللي عايش بيها.
0: هو هذه ملاحظة مهمة يا مريم، يعني مسألة الظروف اللي هو محطوط بيها
1: ينجبر، يعني ممكن
0: ينجبر انه
1: يختار هذا نعم. القرار او يتخذ هيك خطوة
0: او يبقى يمشي بالطريق نعم. الخطأ بس لحتى انه يعني ما يطبقه لانه اكو في الظرف معين يمنعه.
1: نعم، وايضا الضغط اللي يصير على الفرد يا منار، يعني مرات تكون ضغوطات شخصية ضغوطات عائلية، يعني مرات الشخص خاصة اللي خلينا نقول أهلهم مسؤولين منهم، واللي ممكن يعني تعرفين أكو ناس يبكون ممكن يعني هلا هو الأهل، يعني إحنا قد ما نكبر نسمع كلامهم تابعين إلهم، فمرات قراراتهم أو مرات نظرتهم للحياة تجبرنا مرات نسوي شيء خاطرهم أو على مودهم، بس إحنا ما مقتنعين أو إحنا ما نحب هذا الشيء لكن الخاطرهم.
0: أنت انجبرتي في يوم من الأيام على اتخاذ قرار أو أنه تبقين بمكان معين أو فدش تطبقين فد أمر معين وأنت يعني تعرفين أنه هذا خطأ لأجل شخص؟
1: لا، لانه راح يعني ما انا ما اعرف اجامل كل شيء، انسانه واضحه وصريحه، فراح يعني يبين علي، فما اقدر اعيش شيء ما مقتنع به وكل شيء عنودي يعني، بس دائما يعني اطبق الامور اللي اشوفها مناسبه الحمد لله والشكر، يعني وصلنا مرحله لهذا عمرنا ما فد يوم احد لامنا على شيء او صار اكو ملامه، فبالتالي الانسان هو اللي يصنع قراره ويبني شخصيته يخلي حتى المقابل هو يثق به، يعني صح. حتى لو هو ممكن المقابل يشوفه ما لا هذا الشيء مو صح، لكن اكو ثقة.
0: وهي مرات يا مريم مراتك وبعض الامور تكون يعني يعني هي قرارات مصيرية ولها نعم علاقة بحياة كاملة، نعم. مثلا
1: خطوات
0: على سبيل المثال
1: نعم.
0: للحصر يعني اكو بعض الامور مثلا مسألة الزواج،
1: نعم هاي خطوة جدا مهمة،
0: يعني نعم. عادة احنا اهلنا شي يقولون يقولون انه انت اخذ من ثوبك،
1: نعم،
0: بس احنا الشاب دائما بهذه المرحله لا اتركوني انا اختار بطريقتي بكذا بتوجهي بهاي الامور، يروح يشوف يعني بيت حلال انه يحس انه هذه توالمه، لما يتزوج يلقى انه طباعها تختلف عن طباعها عن عائلته عن حياته عن بيئته،
1: نص الواقع نعم،
0: يابا تعاي طبع مثل هي ما تقدر هو ما يقدر يروح يتبعها، وبالنتيجه تكون اكو فد مشكله كبيره وفراق وغيره ومشاكل تجر يعني
1: اول ما اخذ قرار
0: نعم. سبب اتخاذ قراره انه هو ما اخذ نصيحه ولا درس الموضوع
1: نعم.
0: صح،
1: مرات يجيك واحد يا ترى هاي متوار
0: هو ولا تريدين صح ولا تريدين الصدق ولا يقعد بينه وبين نفسه يعرف انه انا اذا مو بتبيئتي ما راح تقدر توالي
1: منه، نعم هذه يعني ممكن تأثيرها هو ما راح يبين بالبداية لكن بمرور صح. الوقت والسنين وبتكوين العائلة راح يبين بأدق التفاصيل
0: يمكن بسبب رغبة بسبب نعم. حب استكشاف
1: نعم، مرات يصير اكو تهور جميل ممكن لحظة مشاعر حلوة
0: صح،
1: تخلينا نجرف إلى بسرعة نتخذ قرار بسرعة نقول لا أنا خلاص أريد هذه الشغلة خلاص أنا بدي أسوي كذا موضوع، لكن نعم. بعدين نتيجة ويجيك المقابل ينصح يا بتر ما يصير يا بتر هذا الموضوع مو بصالحك، لكن هو يبقى العينتين
0: مو هي شوفي هم يعني هم التجربة خير برهان يا مريم، يعني احنا اليوم الانسان فعلا اذا ما يجرب بنفسه ما راح يقدر يقتنع.
1: نعم، التجارب هي تخلينا بمرور الوقت مستقبلا إذا إحنا خطأنا ما اختارنا الصح، بمرور الوقت راح تخلينا نختار الأمور الصحيحة والمناسبة، إن باعتبار التجربة هي خير برهان مثل ما ذكرتي.
0: نعم، إذا مستمعينا هذا موضوع حلقتنا راح يكون أكيد، اللي حاب يشاركنا يتصل على أرقام إذاعتنا 07-835-567 والرقم الآسيا 07-735-567 وأيضا بإمكانكم أرسال رسائل صوتية على رقم الآسيا. إذن مستمعينا خليكم ويانا بعد الفاصل راجعين.

0: نعم مستمعينا الكرام، متواصلين وياكم وموضوع حلقتنا لهذا اليوم، ويانا أول اتصال. ألو، صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: حياك الله عبد الرضا. ويانا صوتك ناصي، ممكن تكون واضح حتى نسمعك؟
2: يعني إذا تستخدم السماعة يا ريت
0: شوية على هو. نعم. ألو، للأسف انقطعت، ظهر الشبكة ما واضحة يمه لأن صوته جدا بعيد. إن شاء الله يعود الاتصال بينا. نعم منار، ذكرتي قبل الفاصل التجارب، وفعلا التجربة تخلي الشخص يعني يعرف شنو يختار مستقبلا. فإحنا دائما تصير ويانا، ممكن صايرة وياك بأقرب الناس اللي تعبين نفسك، تنصحين وتحتين، وبالتالي تنصدمين انه هذا الشخص مسوي الخطوه اللي انت كنت تمنعيها او تحذرين منعتها. هنا شنو شعورك من تشوفين ان انت تعبتي نفسك ويا شخص هو اصلا مهتم للكلام؟
2: يعني خلي حتى اكون واقعيه وياك يا مريم، اني بالنسبه لي على صعيد الشخصي ما يصير ويالي، لانه انا سلطه بالبيت، فما يعني من اقول هذا يصير يصير، من هذا ما يصير.
0: لا يعني مرات على،
2: ولكن هي ولكن هذا الموضوع صاير وياي من باب انه احد ينصحني واني اللي ما اطبق.
0: ها انت مسويت
2: اي انا مسويت
0: زين، هذه قناعتك لو انت اصلا ما مقتنعه وتدرين هذا مو صح، أو هيك مجرد سويت؟
2: شوفي حتى اكون صريحه، هو مرات يكون قناعه، مرات والأغلب الأعم أنه هو تمرد. يعني أنا أحب أنه
0: مجرد أسوي اللي ببالك،
2: أنا أحب أنه أجرب الأمور بنفسي حتى أتأكد أنه هذا صح أو خطأ. يعني والمعروف بالمناسبة يا مريم، معروف عنك من كل يمكن الزملاء يعرفوني بالإعلام، أنه من أريد أقبل على فد موضوع أريد أسوي الشغلة أستشير الكون كله، وبالنتيجة أسوي براسي
0: هيك مجرد تاخذين الرأي.
2: حتى بعض الزملاء يقولوا لي انه انت هسه ما طول هيك هاي بس
0: تستطلعين اراء.
2: ده تستطلعين اراء، يعني احنا ننصح ما ننصح فانت عادي راح تسوين اللي براسك.
0: هذا موضوع يمكن شويه ممكن بايجابيه، لان بالتالي ان انت عندك ثقه بالقرار اللي راح تتخذيه.
2: مو دائما، شوفي عن تجربه
0: هو هذا اللي يريد اساله.
2: دائما
0: اللي اختاريتي صح؟
2: مرات لا يا مريم، مرات الامر متعب جدا. يعني يكون يعني بعض الاختيارات تكون متعبه جدا ومجهدة نفسيا وجسديا وحتى من ناحية التفكير، وتكون مؤذية، ولكن هي هذا العناد. يعني مرات العناد، هذا التمرد اللي عند الإنسان أنه أنا لازم أثبت نفسي، لازم أسوي اللي براسي.
0: وحتى مرات مني
2: ما أعرف ليش، وما حد فرض رأيه علي
0: مثلا على شغلة يعني بسيطة تصير وهي طلعت مثلا مو صحيحة، يعني ما يهون لك تقولين انه اي اوكي
2: ما نعترف احنا خلاص مو دار مواليد برج الاسد.
0: لا لكن هو فعلا اكو مرات امور جدية ذكرناها و ناقشنا بيها، انه هواي مرات تصير امور على صعيد الزواج، مهنه معينه،
2: دراسه،
0: تشخيص، يعني اختصاص معين، هواي امور بيها ممكن
2: حتى دراسه يعني
0: مرات حياه كامله. نعم
2: اي مرات ينصحوش انه يابا تروح لتخصص الفلاني، هذا
0: التخصص
2: راح ينفعش، هذا كذا، انت تصرين على قسم اخر. يعني مرات ثاني اهم بعض الامور، يعني اصلا الانسان لو راح التخصص الفلاني كان ارتاحت، ليش رحت هذا التخصص واذيت نفسي؟ وهو كانوا ينصحوني يقولوا يابا تعالي هذا التخصص،
0: لكن حبيتي تجربين؟
2: حبيت اجرب، لازم اني اخذ الصعاب، يعني انا قدها
0: وانتم
2: مستمعين الموضوع عليه. يعني
0: اكيد انتم مستمعين مثل منار، نريد نعرف رايكم ونشوف اذا في اليوم نصحتوا الشخص وبقيتوا تنصحون به وبالتالي سويتوا انتم اللي ببالكم، او شخص اجى نصحكم وتعب نفسه وبالتالي ما اهتميتوا. هاي الامور كلها اغلبنا تقريبا صايره ويانا بمختلف الاصعده، ف احنا اكيد نحب مستمعينا يحكونا مواقفهم ويشاركونا على ارقام الاذاعه، واكيد ننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم على ارقامنا الآسية، نذكركم ب 0773 5 6 6 7 والاثير 0783 5 6 6 7 وننتظر اتصالاتكم.

0: نعم مستمعينا الكرام، ويانا اتصال من أبو نبأ. حياك الله يا أبو نبأ، ويسعد صباحك.
1: أسعد الله صباحكم، عزت منار العامري، عزت مريم الزبيدي،
0: حياك الله يا أبو نبأ.
1: إن شاء الله تحياتي لسيد مصطفى، وإن شاء الله التقدم والتفائل دائما.
0: صباح يحفظك، يسعد
2: صباحنا إن شاء
0: الله. سمعت موضوع حلقتنا
1: سيدتي؟
0: نعم.
1: من يعرف الصح ولا يطبقه طبيب وداو الناس وهو عليله. وهناك هواجس تنتاب المرء أحيانا،
0: نعم،
1: يتخوف وتجعله يتردد باتخاذ القرار. على المرء أن يكون منفتحا وجديا، يطبق الصح كما ينبغي، ولا يكون متردد باتخاذ القرار الصائب. وإذا عزمت فتوكل.
0: أحسنت
2: يا أبو نبأ. ولكن يا أبو نبأ، مرات الإنسان هو يعني مو مسألة تردد، مرات هو مسألة تمرد.
1: التمرد على حالة صفة لا يجي نفعا حتى النصيحة، والمتمرد هو الخسران، لأنه يتمرد على المبادئ السامية وعلى القرار الصائب. الحقيقة هذا هو الخسران المبين.
0: إذن لازم التأني يكون باختيار القرارات ونأخذ بالنصيحة.
1: التريث والتوجيه والإرشاد الصحيح،
0: نعم،
1: يبلور الأمور إلى مفهومها كما ينبغي نصح التعبير.
2: نعم يا أبو نبأ، شكرا لك.
0: شكرا لهذا رأيي. شكرا لك، نورتنا باتصالك.
1: هذا نوركم ولكم فائق التقدير.
0: حياك الله، تحياتنا إليك، كل الهلا بيك.
1: حياكم الله وفي رعاية الله.
2: أهلا وسهلا بكم.
0: اتصال
2: هاتفي آخر من
0: محمد.
2: يا هلا بيك يا محمد.
3: صباح الخير.
2: صباح الورد والعافية.
3: شلونكم سات؟
2: يا هلا بيك يا محمد. محمد، سمعت موضوع حلقتنا؟
3: سمعت عن اتخاذ القرارات.
0: نعم. برأيك ليش الإنسان مرات يعرف الصح بس من يجي وقت التطبيق يسوي العكس، أو هو يعرف هذا الشيء صح بس ما يطبقه؟
3: حسب الرغبة، مرات الرغبة شكل والقرار شكل ثاني. هذا القرار الصحيح لازم يكون هذا، بس الرغبة تكون ما متوافقة ويا القرار.
0: يعني حتى لو هو يعرف أنه هذا غلط،
3: حتى لو يعرف غلط، وياك أشياء إحنا نعرف بها غلط، بس الرغبة يعني هي تميل لهذا الاتجاه، فبالتالي ممكن ما توافق ويا القرار اللي صار. وياك شغلات مثلا، يعني هو قرارات اللي اتخذتها في حياتي خصوصا انا.
0: نعم. على قولهم نعرف تجربتك في هذا الموضوع.
3: اي، فيعني اكو كان اكو مطرف طرق، يعني اكو يعني نحكيها من باب العمل، اكو عمل دائم واكو عمل هو شبه مؤقت بس من ناحية الراتب اعلى.
0: طيب،
3: فصارت هنا الرغبة على اشتغلك انت هذا دائم ومستمر، ولكن راتب من ناحية المادة راح تكون هنا المادة، فأنت من تروح كقرار صائب يقول لك لا، المفروض تروح للدائم. يعني مثل ما يقول، قليل ومستمر أفضل من كثير ومنقطع. بس الرغبة اللي هي كانت بحال وقتها يعني ملت الاتجاه الثاني اللي هو شبه دائم، مو نقول دائم مستمر، بس المادة اللي هي رغبتني بأن أتخذ هذا القرار.
2: إذن يعني هنا الظروف اتدخلت يا محمد.
3: مو بس لا، يعني انا اشوف الرغبه، يعني مرات الرغبه الانسان اهم لها يعني سلطه على القرار.
2: مو هي الرغبة مرات تجي بأسباب يا محمد، يعني الرغبة مجرد انه رغبة عادية، لو رغبة بسبب الظروف اللي تحكم الحياة. يعني أنا اليوم أوازن بين
0: موضوع
2: حياتي
0: مصيري
2: واحتياجاتي.
0: موضوع مصيري مرات
2: يعني مو بما يخص محمد. أنا هسه دا أتحدث محمد بما يخص أنه أنت قارنت وضعك واحتياجاتك فيما لو كنت بالوظيفة الدائمية أو بالمؤقتة. هنا أنا قارنت بيها وشفت أنه أنا مجرد هي رغبة أحب أنه أنا أبقى، لو هي الوظيفة المؤقتة أقرب إلى قلبك وإلى يعني رغبتك.
3: أقرب هي النتمين أقرب إلى قلبي وإلى من ناحية صراحة المادة. يعني أكون واضح لكم بهذا الموضوع، أقصد يعني واحد من القرارات اللي كانت مصيرية بحياتي يعني.
2: نعم.
3: وغيرت مسار حياتي يعني. أنا لو رايح مثلا بالدائم ممكن هواي أكو شغلات يعني ما.
2: طيب محمد، هذا القرار عال عليك بالسلب لو بالإيجاب؟
3: والله من مرات أبوز من يومهم أقول أتخذ قراري أقول لو رايح ذاك كان ما وصلت له يعني، ومرات لا من تجي شغلات الإيجابية أقول لا يعني الحمد لله يعني. فمرات يعني التفكير
0: هي على الحالة النفسية أيضا.
2: نعم، إذا الموضوع يعني بالنسبة لك يتبع الحالة النفسية أو حسب الظرف الموجود.
0: نعم، الظروف الموجودة. نعم،
3: أي حسب الموقف اللي يصير. بس بشكل عام لا، أكو هواي شغلات إيجابية أكثر من السلبية، وهذا وارد الإيجابي والسلبي موجود حتى
2: مو طبيعي. هو إحنا هذا المقصد يا محمد، إنه هو الموضوع اللي يعني طالما إنه غالبيته إيجابي إذن هو نقدر نقول عليه هو الصح.
3: أي فأقصد مرات يعني القرارات هو مثلا ياه هو نسولف وياك كان وآخذ يسولف لي بين يقول لي لا المفروض تروح للدام وهذا كان نصيحته، بس على قولتكم
2: هي هذا الموضوع بالبارك. هذا ياخذنا الى امر اخر يا محمد، هي المشكله انه احنا ثقافه شعبنا بما يخص موضوعك انت بالتحديد مساله الوظيفه والعمل، احنا شعب دائما يفضل الوظيفه الحكوميه والدائميه ويقول لك انه انت لازم باكر اكبر راح تتقاعد وتحصل يعني هذا تقاعد
0: اكو ضمان معين
2: ضمان حكومي وهاي الامور يعني كلها، احنا شعب يعني ثقافته العامه تفضل الوظيفه الدائميه على الوظيفه الخاصه.
0: نعم،
3: هو لهذا السبب انا يعني احس كان يعني اخذت قرار يقول انت متهور يعني بهذا القرار.
2: نعم، ان شاء الله ماكو تهور يعني، ان شاء الله يا ربي التوفيق لك يا محمد.
3: الله يسلمكم، شكرا جزيلا،
0: موفق ان شاء الله،
2: يحفظك،
0: شكرا لاتصالك، حياك الله،
2: نتمنى لك التوفيق.

0: نعم مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم وباتصالاتكم، ويانا اتصال من علي الجنابي. ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح
0: حياك الله يا علي.
2: صباح العافية والورد يا علي الجنابي،
1: المستقبل الورود،
0: ربي يحفظك يسعد صباحك إن شاء الله.
1: الله يحفظكم ستي
0: ويحفظك يا رب. سمعت موضوع حلقتنا؟
1: إن شاء الله. أكيد أنا أفضل النصيحة.
0: يعني أنت تسمع النصائح؟
1: أي أكيد، لأن يعني أنت دائما الإنسان اللي يأخذ النصيحة هو الإنسان اللي قبلك اللي نصحك هو كان مجرب هذا الموضوع.
0: يعني أنت تؤمن مقولة اسأل مجرب ولا تسأل حكيم؟
1: أكيد أنا والله هسه أي شغلة أريد أتوجه عليها من خلال يعني عملي، من خلال أي شيء، لازم أستشير الإنسان اللي قبلي كان بهذا الموضوع. أقول له يا بهذا الموضوع مثلا أنت شنو رأيك به، شو تقول، يصير زين مو زين، يفيدني ما يفيدني، ينطيني يعني بس مجرد يعطيني الحكي اللي هو موجود عنده أنا أفهم هذا الشيء يفيدني ولا لا.
0: زين، قناعتك من أنت مرات توصل لقناعة معينة أنه أنت عندك ثقة بالخطوة اللي راح تسويها أو خلينا نقول القرار اللي راح تتخذه، لكن ممكن راح يتغير هذا الوضع كله ممكن على نصيحة معينة. يعني أنت خلاص متخذ القرار ومرتب أمورك، لكن إجا شخص نصحك راح تغير كل شيء؟ يعني
1: أغير والله، وصارت وياي وغيرت، وبعدين ورا فترة معينة طلع القرار اللي أنا رتبت أخذه يعني خطأ.
0: يعني ممكن تحسها الصدفة لو هي دائما هيك تصيب؟
1: لا هي شوف، هي لازم أنت تؤمن. لأن ليش؟ مو أنا قلت لك هسه قبل شوية، أنت هذا الإنسان أنت مجرب هذا، يعني هسه أنا مثلا هسه أنا من خلال عملي يعني أنا أداوم مثلا المكان، أقدم نقل لمكان ثاني.
0: نعم.
1: فأنا أسأل على المكان، أسأل على مدير المكان، أسأل على الشغل الراحة روحانا أشتغل به، الناس من قبلي ينصحوني يقولوا مثلا لا تجي بهذا المكان، هذا المكان ما يفيدك.
0: نعم.
1: أنت
0: طيب.
1: مكانك أحسن لك، أو روح الغير روح المكان الثاني اللي مثل بفلان مكان روح له هذا أحسن لك. أنا أشوفها وأروح للمكان اللي هم نصحوني عليه. نعم. ألقى صحيح أحسن، وهذه والمكان اللي تروح له مو زين ما يفيدني.
0: زين علي، فد يوم التهمتين ظلت تنصح شخص وتحكي له ممكن تجربتك وبعدين تشوفه مسوي اللي براسه؟
1: أكيد يعني أكو ناس تأخذها من باب شنو ست، تأخذها من باب مثلا هسه أني أنصحه أقول له مثلا يا بهذا المكان لا تروح، ليش؟ راح يحسب بباله، راح يحسب بباله بأن هذا المكان يريده مثلا إله، أو يريد الواحد قريب إله.
0: نعم،
1: أو
0: ممكن ما يريد مصلحتك.
2: تفسير أنه هو يعني بصورة سلبية.
0: نعم ممكن يكون دافع موضوع غيرة، أو أنت ما تريد له خير يعني لا سمح الله.
1: إيه ليش ما يريدني أنا أروح لهذا المكان، هذا يريد يجوز هو يريد يروح مكاني، أو مثلا ما يريد نصير أحسن منه.
2: أو ممكن
1: اللي
2: يا علي، أو ممكن إنه هو حتى يكون أكو في الدافع تمرد بداخله يحب يخوض التجربة.
1: إيه بس مو صحيح، مو أكو مرات خوض التجربة يعني يفقدك وايد الأشياء.
2: يكلف
1: يعني ويخليك يعني تندم على هذا الشيء. وإحنا إن شاء الله كل إنسان إن شاء الله رب العالمين يسير للأمور باللي هي إن شاء الله تفيد.
0: إن شاء الله، وأكيد على نياتكم ترزقون، أكيد لازم تكون النوايا خالصة لوجه الله تعالى.
1: أي إحنا دائما أول إنسان دائما من يتوكل على رب العالمين يطلع الصبح يقول يا رب العالمين،
0: نعم بالله،
1: أولا تستر علي وثانيا تستر على أمة محمد وعلى الناس جميعا، هذا صدقي الله يفتح له باب يعني إن شاء الله خير وبركة
0: إن شاء الله دائما. التوفيق يرافقك يا علي، ونسمع عنك الأخبار الطيبة، ونورتنا باتصالك.
1: الله يحفظكم خواتي.
0: حياك الله، ربي يحفظك لك يا علي الجنابي، شكرا لاتصالك
1: الموجود ضمن إذاعة المستقبل.
0: تحياتنا لك، شكرا لك يا علي،
1: شكرا،
0: حياك الله.

0: إذن عودة مرة أخرى مستمعينا ويانا اتصال هاتفي من نبراس. صباح الخير يا نبراس.
1: صباح الخير والعافية.
2: يا هلا يسعد صباحك حبيبتي.
0: حياة الله يا نبراس.
1: ربي يخليكم.
2: شلونك؟ إن شاء الله بخير.
1: أنا بخير إذا أنت بخير ربي يسلمك.
2: إن شاء الله دوم يا رب الخير. سمعتي موضوع حلقتنا؟
1: نعم، يعني عن النصيحة والأخذ بيها مثلا.
2: نعم، مرات
0: نعرف القرار الصح بس ما نطبقه. ليش يا نبراس؟
1: ليش؟ لأنه دائما يعني أنا هاي صايرة وياي، يعني ذات التخطون وكذا. النصيحة اللي أنت مقتنعة بيها تاخذين بيها، يعني اللي طبقتيها على شو نقول، يعني خليتيها ببالك ومخمختيها زين، شفتي هذا الوضع يعجبك أخذتي بيه، ما يعجبك
2: يعني عن قناعة تصير.
1: أكيد هي المسألة كلها تدفع القناعة. أنا مرات يعني مع الأخذ بالنصيحة ومرات ضد.
2: أنت من النوع اللي تسمعين النصائح عفوا وبعدين تاخذين تسوين اللي ببالك مثل منار؟
1: نعم. تدرين ليش؟ لأنه والله حتى
0: صوت نساء انضم وياي، هاي يعني أول مرة نسوان يتفقن وياي.
2: لا أنا أنا أنا أنا هيك همتي يعني، بس دا سوي روحي مو هيك حاليا حتى نكون طرف.
1: لا ترى والله يعني أنا يعني شفت هال يعني المسألة كل واحد ينصح حسب ظرفه.
2: هو أنا ذكرتها بداية الحلقة، يعني بداية الموضوع أنه الظروف تحكم أيضا والمشاعر أيضا بلحظتها التهور ممكن يصير، ممكن حماس زايد، فبالتالي خلينا نتخذ هيك قرار.
0: هي يمكن مرات سبب يا يعني نبراس نقول أنه هو خاض التجربة وعرف طريقة، ليش ما أنا أخذ التجربة؟ ممكن أنا يكون رأيي مختلف.
1: أي لأنه ظروف الناس مختلفة ومشاكلهم هماتين يعني مختلفة، يمكن أنا أقدر يعني أحل مشكلتي بنفسي، هو ما يقدر إلا منتظر أحد يقدم لنا.
2: نعم مرات وكذا. نقول ممكن أنا أدبرها هيك بهذا المعنى.
1: أي
2: نعم ممكن غيري ما راح يدبرها
1: حسب إمكانياته، يعني تشخص حسب إمكانياته وحسب المؤهلات اللي عنده بالحياة.
2: نعم بشخصيته اللي يمتلكها ويقدر شلون يتجاوز الأمور.
1: نعم فمو صح يعني إحنا دائما كل شيء ينصحونا به الآخرين هو صح.
2: زين يعني نبراس، هم جربتي أمور طلعت يعني عكس اللي أنت كنت متوقعتها وكنت مقتنعة بيها وللأسف طلعت هي مو صحيحة وما توالمش، لكن ممكن كانت أو صارت تجربة فادتك للمدى البعيد؟
1: أي أكيد.
2: يعني تتفقين انه هذه الامور اللي نتخذها ممكن هي غلط ما توالمنا او مو صحيحه لكن بعدين تعلمنا؟ نعم
1: نعم. يعني هو الانسان ليش قالوا، وانا كلش اتفق ويا هاي المعلومه او العفو
2: المقوله، نعم
1: المقوله انه الانسان ما يتعلم الا يتعلم. يعني مستحيل انه شخص صارت عنده هذه القناعه إذا ما عاش تجربة، يعني عاشها بكل حذافيرها، يعني بالفرح بالحزن وهكذا.
0: طيب
1: يعني هو لما يتألم هنا يتعلم، هنا يقدر أو يعرف شلون يدير أمور.
2: نعم.
0: طيب نبراس، أنت من النوع اللي يعترف يعني لما يعني خطي تجربة وفشلت ولقيتي نفسك إنه أنت غلط، من النوع اللي يعترف إنه أنا خطأت بهذا الموضوع؟ لو
1: طبعا أعترف لأنه هذا قراري وأني يعني مجبرة أنه أتحمل نتيجة هذا القرار اللي أني أخذته. حلو. الحمد لله والشكر أنا من النوع اللي يعني وحدة
0: متصالحة ويا نفسك ويا الحياة وكل ردود الأفعال.
1: والله يعني أكثر من مشكلة يعني أوقع بيها أني أحلها بنفسي.
2: نعم أكو يعني اعتماد على نفسك بطريقة حلش. نعم. للأمور
1: أكيد أكيد.
2: حلو، هذا الشيء لازم يعني الشخص يكون يمتلك هذه الصفات. نعم أكيد، حتى ما تكوني محتاجة لشخص أو ممكن أنت دائما تكونين بحاجة وتبقين بهذه الحيرة وما تعرفين شو تتصرفين، لكن من أنت تعرفين شلون تحليها خلاص دبرتيها وممكن حتى ما حد يدري. يعني مرات حتى الموضوع ما تضطرين تسولفيه أو تشكين الشخص، لا أنت حليتيه ونهيتي الموضوع، عشتي بداخلك بينك وبين نفسك.
1: اي الحمد لله وشكرا. انا
2: ان شاء الله دوم
1: يعني
2: يا رب،
1: العظيم
2: نتمنى لك كل التوفيق
1: يعني
2: يا
1: نعمه
2: نبراس.
1: من رب العالمين وموهبه يمكن الله انطاني اياها حتى
2: ان شاء الله دوم يا
1: الاوادم بيها
2: نبراس،
1: مصاعب
2: واحنا اكيد نسوان قويات ان شاء الله دائما.
1: الحمد لله وشكرا.
2: حبيبتي نورتينا باتصالك،
0: نتمنى لك التوفيق
1: يا رب.
2: كل الهلبيد، شكرا لاتصالك يا نبراس.

0: انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي.
1: كلية طب الأسنان جامعة المستقبل يقبل خريجي الدراسة الإعدادية الفرع العلمي الأحيائي، الدراسة صباحية فقط وبمعدل 90 وبقص السنوي 7,250,000 دينار.
0: جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك. انضم الآن إلى صرح جامعة المستقبل العلمي. هندسة تقنيات ميكانيك القوى، القبول مفتوح لخريجي الإعدادية أحيائي وتطبيقي وعلمي وبمعدل الدراسة الصباحية 63، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 60. أيضاً القبول مفتوح لخريجي الصناعة، تكنولوجيا صناعية، ميكاترونيكس، سيارات، ميكاترونيكس وتكنولوجيا صناعية، خزف وزجاج، معالجة المياه وشبكاته، طباعة، نسيج، تكييف الهواء والتثليج، سيارات، نجارة ولحام وتشكيل معادن، صيانة المصاعد الكهربائية، مكننة زراعية، ميكانيك، أدوات، تجميع مكائن، تشغيل، خراطة، قاطرات، قوى، فريزة، محركات، تدفئة، ومعادن، مكائن ومعدات، مضخات وتوربينات، إنتاج، تبريد وتكييف، نماذج، غزل، سباكة، تكنولوجيا سباكة، زائد خريجي مراكز التدريب المهني، معهد السكك اللي تكون مدة الدراسة فيها 3 سنوات، والذين أدوا الامتحان الوزاري في الاختصاص المناظر. الدراسة الصباحية راح تكون بمعدل 65، أما الدراسة المسائية راح تكون بمعدل 62، والقسط السنوي 1,000,000 ين. جامعة المستقبل، تميز بمستقبلك.

0: ورجعنا وياكم مستمعين لأحبة من جديد وبرنامج على هواكم. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم: ليش مرات نعرف الصح لكن ما نطبقه، أو نعرف الصح وبس ما نطبقه. ويانا اتصال هاتفي من مستمعنا أحمد الأعرجي. حياك الله يا أحمد، صباح الخيرات عليك.
1: ألو، صباح،
2: صباح الخير. صباح العافية، صباح الورد والياسمين على عيونكم وعلى أجمل إذاعة بمحافظة بابل.
0: حياك الله يا أحمد.
2: الله يحفظك، رحم الله والديك. سألت تعليق على الموضوع هذا. مرات احنا بعملنا، يعني صاحب مكتب، مكتب مال العقار،
0: طيب
2: سبحان الله، بشر ما ينصح، لا تصحينه. اكو مثل عندها الناس يقول لك زين لسه وشر ما يجي. خوش بشر هوايه من ربعنا انصح، قال له يابا هاي القطعه لا تطبع عليها، هاي القطعه عليها حجز، هاي القطعه كلك، هاي القطعه لا، شو يسوي؟ يعاني يروح ياخذ، انا ما عندي شو، يقول له روح تعقل بيها وتعال اركض بالمحاكم. يعني هواية مو واحد واثنين وثلاثة وأربعة، عبالك إحنا مثلا نضوج منه أو منحبه أو مرد للمصحة
0: أحمد هسه ممكن، يعني أنت من خلال كلامك
2: يعني أحمد دائما عندنا هذا بالعمل مالنا، يعني
0: إيه أنت من خلال كلامك ده تقول أنه أنت صاحب مكتب عقار، فممكن الناس لما تنصحهم هذه النصيحة يفكر يقول لك أنه هذا ممكن هو يريد يدخل على هذه القطعة ياخذها.
2: مو بس هاي،
0: يعني سوء تفسير، يعني هنا راح يصير
2: لا تضوج من عندي. قلت له شدوا وياك على مضوج منك، بس قلت لك هذا العقار او هاي القطعه او هذه مشاكل هوايه. هو شو يسوي؟ يسوي سبحان الله، يسوي العكس، يروح ياخذه يحبه براحته. والله هاي عندي اختي الله يطول العافيه ام نور بالنبط، جابت لي صديقتها قالت لي اخويا هاي عندها خطيه سوى السلفه وتريد لها قطعه وكذا وهيك، شفت لها قطعه ما رضت. المهم راحت اخذت بكعد، لن نريد نذكر اسمه. المهم فخابرتني قالت لي سيد شو تقولي بهاي؟ قلت لها طبين. قالت لي ليش؟ قلت لها انا ما احب التفاصيل، اطيب التفاصيل لان هواي اكو امور خافين نقل حد شيء خاف تصير كذا. المهم مشاكلها، المهم كان قالت لي ليش سيد؟ قلت لها عوفي عوفي. راحت تعقلت اخذت قطعه 90 مليون تسمع حتى تشوفها بالمحاكم، يشهد الله على مود الفلوس وصارت لي شوسه هذه.
0: مو هنا انت شوف دخلت يعني متاهة انه انت ما قدرت تنطيها الاسباب، فهي يمكن فسرتها من ذاتها. هنا هو مو قلت لك مرات، يعني هذا الموضوع تحكم سوء تفسير.
2: ماكو ما نقدر نذكر تفاصيل، بس انا اجيتيني انت خوش
0: هنا الموضوع له علاقة بمسألة أنه أنا تتبع ثقتي بالمقابل اللي دا ينصحني. فأني اليوم إذا أنا ما عندي ثقة بهذا الشخص أصلا، أنا ليش أروح له؟ مو صحيح يا أحمد. أنا اليوم من دا يجيك ويقول لك أنه أنا قطعة فلاني، هو دا يستشيرك بس هو بنفس الوقت هو ما واثق. طيب أنت ليش دا تيجي تستشير؟
2: رحمة الله على بيك، هو هذا الأساس. يعني والله بالله الكريم جت قالت لي ليش ما قلت لك؟ قلت لها حكيت ليش وقلت ليش لا تطبين عليهن، ترى واحدة اثنين ثلاثة أربعة تفاصيلها انت ما اخذت سويت رحت وطيت 90 مليون تعال يلا روح طلع الفلوس فيلك.
1: زين هي ممكن احمد يعني ممكن هي ما تعرف انه هذا مو بصالحها، يعني عادي طبيعي، بس اكو ناس هم يعرفون انهم على غلط ومصرين.
2: إيه هواية.
1: نعم يعني أكو فرق بين شخص ممكن اتخذ قرار واكتشف بعدين أنه هو مو صح، لكن أكو شخص يعرف أنه هو مو صح وبعد هذا مستمر.
2: أي هاي هاي دائما إحنا بعملنا مع الأسف الشديد.
1: نعم تواجهنا بمختلفات مجالات حياتنا اليومية،
0: مجالات الحياة كلها موجودة هذه، مو فقط بالعمل.
1: نعم حتى بالعائلة، حتى بهواي أمور، حتى بالداخل البيت تصير هاي الأمور من أبسط شخص بالبيت، يعني أصغر طفل ممكن يصير أكو عناد.
2: هاي شغلات العائلة هاي عادية يعني.
1: نعم.
2: شغل عناد. شغل يعني محترمات مع الأخبار هيج يعني هو
1: نعم ممكن الحماس والتهور أيضا إلى دور يكون بالموضوع.
0: نعم يا أحمد، إذن الكثيرة هي الأسباب ولكن النتيجة واحدة، أنه مرات إحنا نعرف الصح لكن ما نطبقه والنتائج مرات تكون كارثية
1: وخيمة
0: وسلبية.
1: نعم.
0: علينا.
1: نعم. شكرا لك يا أحمد
0: اتصالك.
2: أيوة رحمة الله عليكم، شكرا جزيلا.
1: نورتنا باتصالك يا أحمد، وهذه كانت اتصالات مستمعينا.
0: أكيد كان هذا آخر اتصال
1: هذا اليوم وسمعنا الكثير من الآراء.
0: وكان هذا آخر اتصال بسبب ضيق وقت البرنامج. خلونا إذن نروح لفقرتنا التالية وفقرة أخبار جامعة المستقبل.

وأول خبر بأخبار جامعة المستقبل بعنوان إنجاز علمي عالمي لجامعة المستقبل، حيث حققت كلية الطب في جامعة المستقبل إنجازاً علمياً جديداً باختيار الأستاذ الدكتور نجاح رايش هادي رئيس فرع الأدوية في الكلية ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء والباحثين الأكثر تأثيراً على مستوى العالم لعام 2026. ويستند هذا الاختيار إلى المؤشرات العلمية والبحثية في قاعدة بيانات سكوباس ضمن دراسة أعدها باحثون من جامعة ستانفورد الأمريكية ونشرتها مؤسسة إليسيفير العالمية. ويعكس هذا الإنجاز المكانة العلمية للباحث وإسهاماته في تطوير المعرفة الطبية، كما يؤكد حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وتعزيز حضورها في المحافل الأكاديمية الدولية.

نعم مستمعينا الكرام، والخبر الثاني من أخبار جامعة المستقبل بعنوان جامعة المستقبل تشارك في منتدى عالمي بهولندا. حيث شاركت جامعة المستقبل في المنتدى العالمي الأول لجامعات الجيل الرابع الذي استضافته جامعة إيندهوفن للتكنولوجيا في هولندا بالتعاون مع مؤسسة إلسيفر وبمشاركة قيادات أكاديمية وخبراء من مختلف دول العالم. ومثلت جامعة في المنتدى عميد كلية الهندسة الأستاذ المساعد الدكتور علي شاكر مجدي بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، وناقش المنتدى مستقبل التعليم العالي ودور جامعات الجيل الرابع في دعم الابتكار والتنمية وتعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية والصناعية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الأداء الجامعي. وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص جامعة المستقبل على تفعيل عضويتها في المجتمع الدولي لجامعات الجيل الرابع وتبادل الخبرات مع الجامعات العالمية وتعزيز حضورها في المحافل الأكاديمية الدولية.

0: نعم مستمعينا الأحبة متواصلين وياكم ببرنامج على هواكم أكيد. الآن نروح وياكم إلى فقرة أبراج اليوم والحظوظ والفلك لهذا اليوم. شنو يقول يا مريومة؟
1: وبدايتها مع مواليد برج الحمل. مهنيا يا مستمعينا عندك فرصة ترتب أمورك وتتحرك بخطوات واثقة باتجاه هدف تسعى إليه، ممكن تحصل على دعم يفيدك بالعمل. أما عاطفيا يا برج الحمل، الصراحة والاهتمام يقوون علاقتك بالشريك، وإذا أكو موضوع مؤجل فالحوار الهادئ يساعدك توصل التفاهم.
0: ومن مواليد برج الحمل نروح إلى مواليد برج الثور. ومهنيا يوم مناسب لمراجعة خططك وتنظيم التزاماتك، ممكن تظهر فرصة تحتاج منك تفكير عملي واستثمار خبرتك بالشكل الصحيح. وعاطفيا يا مواليد برج الثور، أجواء التقارب تكون أفضل من خلال الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، وأيضا كلمة لطيفة منك ممكن تترك أثر حلو بقلب شريكك.

0: نعم مستمعينا، نروح وياكم إلى مواليد برج الجوزاء. مهنيا يا أصحاب هذا البرج، أفكارك المتجددة تساعدك على إنجاز بعض المهام، وقد تجد طريقة أسهل للتعامل مع مسؤولية كانت تشغل بالك. عاطفيا يا جوزاء، عندك فرصة تقرب المسافات وتوضح مشاعرك. إذا هو دام المزاج شي يوضح، يعني يجوز يوضح منه بعدين يغير مزاجه،
1: ممكن تلقيه تعارك يعني.
0: أما إذا كنت أعزب، فقد يلفت انتباهك شخص بأسلوبه وحديثه.
1: نتمنى لهم التوفيق يا رب مواليد برج الجوزاء. ونروح الآن إلى مواليد برج السرطان. مهنيا يا مواليد السرطان، تركيزكم على الأولويات يساعدكم على التقدم، وأيضا ممكن تستفيدون من نصيحة شخص عنده خبرة بمجال عملكم. عاطفيا الاهتمام المتبادل يمنحكم شعور بالاستقرار، حاولوا تعبرون عن احتياجاتكم بوضوح حتى تكون العلاقة أكثر انسجام.
0: ونروح إلى أصحاب البرج الكيوتين اللي يقولون هيك هم كيوتين، برج الأسد.
1: بس
0: يعني
1: بعد بما أنه تيدي تقري كمل المقدمات كلها
0: محافظتها.
1: الأسود، الملائكة، دول الشخصيات
0: يعني الكيوتين. الملائكة دائما يعني احنا ما نخاف منهم، الأسد نخاف منه يعني
1: هو أسد ملك يعني.
0: بس التدام سويته كيوت، لا ما يخوف،
1: سوي ريمكس يعني ترى ما بيها شيء.
0: خلاص أصحاب هذا البرج الكيوتين الملائكة اللي هم حلوين وحبوبين وكيوتين وكل شيء،
1: هيك السبب السعادة بالكون.
0: بالضبط. بعد شنو تريدين نضيف؟ نعم مستمعينا، مهنيا حضورك يا أسد وثقتك بنفسك يساعدوك على إثبات قدراتك، وقد تحصل على تقدير نتيجة جهد بذلته خلال الفترة الماضية.
1: أكيد يحصلون على تقدير، مو
0: قد
1: أكيد
0: تقولي إن شاء الله. عاطفيا يا أسد، الأجواء مناسبة للتقارب وتجديد الاهتمام بينك وبين الشريك، ومبادرة بسيطة منك
1: أبد
0: ممكن تصنع فرق جميل.
1: أبد خليك ثابت،
0: بعد هذه المبادرة ما راح تصير،
1: خليهم ما يبادرون، أنت لا تبادر. أنت أسد. إذا نروح الآن إلى مواليد برج العذراء، هم الكيوتين والحبابين
0: بس متواضعين.
1: يا عذراء، يوم يحمل فرصة جيدة لتنظيم أعمالك وإظهار مهاراتك، وممكن تنجح بإنجاز مهمة أو تتلقى إشادة بجهودك. عاطفيا يا عذراء، أجواءك العاطفية تميل للهدوء والتفاهم، إن شاء الله دوم يا رب. ومصارحة الشريك باللي تفكر بيه، تقرب وجهة النظر بينك وبينه وتزيد الثقة بيناتكم.
0: يا مش عجب البرج ناصفني وما قايل تحليل ومد نقد ومدري شنو
1: البارحة
0: بحيث كره. ها البارحة ومتين

0: نعم مستمعينا الكرام، نروح إلى أصحاب مواليد برج الميزان. مهنياً قدرتك على التواصل والتعاون تساعدك على فتح أبواب جديدة، وقد تنجح بتسوية موضوع عالق بطريقة ترضي الأطراف المعينة. عاطفياً يا ميزان، الانسجام يكون أقرب إليك إذا منحت الطرف الآخر فرصة يعبر عن مشاعره، وقد تحمل الساعات المقبلة لحظة تقارب جميلة، وإن شاء الله يا ربي لحظات حلوة. تحياتنا لزميلنا محمد سيدة.
1: تحياتنا. الآن نروح إلى مواليد برج العقرب. ويا عقرب، عندك قدرة على التعامل ويا الملفات المهمة بتركيز عالي، وتتقدم بخطوة عملية إذا اعتمدت على المعلومات الواضحة وابتعدت عن الاستعجال. الصراحة يا العقرب، الصراحة الهادئة تساعدك على تعزيز الثقة، وممكن تكون فرصة مناسبة لحتى تتجاوز سوء فهم سابق وتفتح صفحة أكثر استقرار. طبعا تحياتنا لمدير برامجنا الزميل حيدر الشلبي، وشكرا لك على الدعوات الصباحية اللي أرسلتها لنا.
0: أي كانت جدا دعوات جميلة. نروح إلى أصحاب مواليد برج القوس. مهنيا حماسك وروح المبادرة عندك يساعدوك على إنجاز مهام مؤجلة، وقد تظهر فرصة تستحق أن تدرسها بجدية. عاطفيا الأجواء مناسبة للتجديد وكسر الروتين وقضاء وقت ممتع مع الشريك يعيد الحيوية أو هي حلويات للعلاقة.
1: إذن الآن نروح إلى مواليد برج الجدي. تحياتنا لمدير إذاعة جامعة المستقبل ومدير إعلام جامعة المستقبل الأستاذ زيد الشوكة. طبعا مهنيا يا جدي، اجتهادك وتنظيمك يساهمون بتحقيق تقدم ملموس، وممكن تقترب من إنجاز كنت تخطط إلى من فترة. وعاطفيا اهتمامك واستقرارك يمنحون العلاقة قوة، حاول تخصص وقت أكثر للشريك بعيد عن انشغالات العمل.

0: نعم مستمعينا الكرام، ونختمها مع آخر برجين ويانا لهذا اليوم بتوقعة الأبراج مع أصحاب مواليد برج الدلو. ويا أصحاب مواليد هذا البرج، تحياتنا لزملائنا وأكيد مخرجنا برج الدلو. مهنيا أفكارك المختلفة قد تساعدك على إيجاد حلول جديدة، والتعاون مع الآخرين يفتح أمامك مجالا لتطوير إمكانياتك. عاطفيا يا دلو، الحوار وتبادل الاهتمام يساعدوك على فهم الطرف الآخر بصورة أفضل، وقد تتلقى مبادرة لطيفة تفرحك. اليوم الأبراج كلها إيجابية.
1: هذه أكيد لأنه أعدادك، يعني مو أعدادي.
0: شوفي يعني شوية دارينا بالأبراج، يعني هو أنا أسويهن وطلع شو مدرين يعني مثلا.
1: إذن نروح إلى
0: هي بالنيات. شوفي
1: إذن نروح إلى مواليد برج الحوت ونختمها إن شاء الله. الختام مسك ويا برج الحوت، حدثك وإبداعك يساعدوك على تطوير أفكارك، ويكون اليوم مناسب لترتيب أهدافك ووضع خطوات واضحة لتحقيقها. عاطفيا يا مواليد برج الحوت، مشاعرك الدافية تقربك من الشريك، والتعبير عن محبتك بطريقة بسيطة وصادقة يعززون التفاهم بينكم. إن شاء الله يا ربي دوم حياتكم دافية ومشاعركم طيبة. وإلى كل الأبراج نتمنى لهم كل التوفيق.
0: نعم
1: يا رب.
0: وتحياتنا لجميع الأبراج، وشكرا لكل من اتصل بينا، وشكرا لكل من شارك، وشكرا لكم مستمعينا على حسن الاستماع. كنا وياكم بإعداد هذه الحلقة وتقديمها أنا مريم الزويدي وزميلتي الجميلة منار العامري، أما خلف المكسر رافقنا بالإخراج مخرجنا مصطفى القزويني. أكيد نلتقيكم بحلقات أخرى ويوميا نفس الوقت ببرنامج على هواكم. خليكم دائما على الموجة، وإلى اللقاء.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم المحاسبة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55، مدخلات القبول إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الحاسوب، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. صباحكم خير وسعادة من إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات ميكانيك القوى. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم إدارة التسويق. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات البناء والإنشاءات. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، تطبيقي، الصناعة. أقسام: البناء والرسم الهندسي والمساحة. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم المالية والمصرفية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 58، مسائي، المعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام.
3: الصبح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل اف ام.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل. تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا: بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 00006. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الاولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام
3: من الاولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: اف ام الاولى في بابل.
1: صباح الخير.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر

أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61 المستقبل اف ام، الاولى في بابل.
1: حمل تطبيق اذاعه جامعه المستقبل على متجر جوجل بلاي واب ستور، واستمع الى اخر الاخبار والبرامج واجمل الاغاني.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الأجهزة الطبية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة، أقسام الكترونيك والسيطرة والأجهزة الطبية. الأجور الدراسية: 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم آداب اللغة الإنجليزية. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد إعداد المعلمين اللغة الإنجليزية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني،
1: يلا نكمل الأغاني.
0: من كل مدينة أغنية. المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الهندسة الكهربائية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 2,750,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الإعلام فرع الصحافة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 54، مسائي، المعدل 52. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، صناعة. قسم تكنولوجيا الإعلام، فرع الفنون، مهني. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني،
1: يلا نكمل الأغاني.
2: هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق، إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الواحدة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الحكومة العراقية تستنكر الاعتداء على مطار الملك خالد وتدعو لوقف شامل للأعمال العسكرية. رئيس الوزراء يترأس الجلسة السادسة الاعتيادية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ويثمن جهود المحافظات التي استكملت إجراءات مبادرة مليون قطعة أرض سكنية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب لما يمتلكه العراق من قدرات كبيرة في هذا القطاع. المنافذ إحباط محاولة إدخال أكثر من 48 مليون دينار عراقي مزيف في منفذ الشيب. الأنواع الجوية: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة. ضربة جوية تستهدف مضافة للعصابات الإرهابية في ديالى. العراق رابع أكبر مصدر نفط إلى كوريا الجنوبية خلال 2026. مقتل وإصابة 12 باعتداء على مطار الملك خالد في العاصمة السعودية. وبرشلونة يواصل انطلاقته المثالية بعد تغلبه على ختافي بثلاثية نظيفة دون رد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الاتصالات، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الصناعة. الأجور الدراسية: 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الآثار، نوع الدراسة صباحي، المعدل 50، مسائي، المعدل 50. مدخلات القبول: علمي، إحيائي، تطبيقي، أدبي، إعدادية، فرع فنون، الإعداديات الإسلامية، فنون تطبيقية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الوقود والطاقة. نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، صناعة. أقسام: ميكانيك، تكييف الهواء والتثليج، تكرير النفط ومعالجة الغاز، صناعات بتروكيميائية، الكيميائية. الأجور الدراسية: 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم اللغة الفرنسية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. انتباه على مستمعي الموجة 91.7، ربط أحزمة الأمان،
3: لأن الجو كله إلنا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم التربية الفنية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 55، مسائي، المعدل 53، مهني صباحي بمعدل 57، مهني مسائي بمعدل 55. مدخلات القبول: إحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد الفنون، فنون تطبيقية، فرع الفنون. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى هندسة تقنيات الطيران، نوع الدراسة صباحي، المعدل 63، مسائي، المعدل 60، مهني صباحي، المعدل 65، مهني مسائي، المعدل 62. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الصناعة. أقسام: ميكاترونيكس، تكنولوجيا صناعية، سيارات، ميكانيك، إلكترون وسيطرة، تجميع مكائن، قوى، كهرباء، محركات. الأجور الدراسية 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم التصميم. نوع الدراسة صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53، مهني صباحي بمعدل 57، مهني مسائي بمعدل 55. مدخلات القبول: أحيائي، علمي، تطبيقي، الأدبي، معهد الفنون، فنون تطبيقية، فرع الفنون. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
2: إذاعة جامعة المستقبل فول كواليتي 91.7 FM. فول كواليتي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal/fm.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الحكومة العراقية تستنكر الاعتداء على مطار الملك خالد وتدعو لوقف شامل للأعمال العسكرية. رئيس الوزراء يترأس الجلسة السادسة الاعتيادية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ويثمن جهود المحافظات التي استكملت إجراءات مبادرة مليون قطعة أرض سكنية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب لما يمتلكه العراق من قدرات كبيرة في هذا القطاع. المنافذ إحباط محاولة إدخال أكثر من 48 مليون دينار عراقي مزيف في منفذ الشيب. الأنواع الجوية: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة. ضربة جوية تستهدف مضافة للعصابات الإرهابية في ديالى. العراق رابع أكبر مصدر نفط إلى كوريا الجنوبية خلال 2026. مقتل وإصابة 12 باعتداء على مطار الملك خالد في العاصمة السعودية. وبرشلونة يواصل انطلاقته المثالية بعد تغلبه على ختافي بثلاثية نظيفة دون رد. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: السلام عليكم ورحمة الله الأحبة متابعي ومستمعي إذاعة جامعة المستقبل، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج دليل المستقبل. هذا البرنامج من إعداد وتقديم عرف لي في هذه الحلقة، وعلى المكسر المخرج قيصر الجراح. حياكم الله من جديد. حلقة اليوم يعني ستكون حول الكلية التقنية الهندسية، لكون يعني ضيفي اليوم أحد أعمدة جامعة المستقبل، هو الدكتور أزهر محسن عبد، عميد الكلية التقنية الهندسية. مساء الخير دكتور.
1: مساء النور، أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا على الاستضافة. نتقدم بشكر جزيل لإذاعة المستقبل لاستضافتهم لنا في هذا البرنامج المميز.
0: احنا اللي نشكرك، جبناك من يعني موضوع الانشغال بالكلية والجامعة والتفاصيل هناك، لان احنا تعرف مقبلين وحاليا نمر بمرحلة تسجيل الطلبة، وهي المرحلة دائما تكون يعني صعبة عليكم ك يعني مجلس كلية، مجلس الجامعة عفوا. خليني اخذ فكرة بسيطة عن الكلية التقنية الهندسية، فد شيء بسيط توضيح هذا، حتى بعدين ندخل بالتفاصيل.
1: نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة الكلية التقنية الهندسية تضم 10 أقسام هندسية متنوعة. هذه الأقسام تخدم المجتمع بتخصصات مهمة جدا، ابتداء من الأقسام الأولى اللي تم تأسيسها مع تأسيس الجامعة، اللي هي قسم تقنيات الحاسبات وقسم تقنيات هندسة ميكانيك القوة بفرعيها، فرع الطاقة وفرع التكييف، وقسم هندسة تقنيات البناء والإنشاءات، وقسم هندسة تقنيات الأجهزة الطبية، وقسم هندسة تقنيات الهندسة الكهربائية، وقسم هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقسم هندسة تقنيات الأمن السيبراني، وقسم هندسة قسمين اللي تم استحداث العام الماضي، قسم تقنيات الطيران وقسم هندسة تقنيات الاتصالات. فذن الأقسام تقريبا يغطي معظم التخصصات الهندسية في اللي تضم يعني تقريبا يعني الآن المرحلة الأولى وانتقلوا للمرحلة الثانية.
0: دكتور خليني أبدأ من المختبرات. أريد تفاصيل عن المختبرات الموجودة عندكم بكل الأقسام، شلون يتم العمل بها، الأجهزة الموجودة بها، شنو الطلاب شو يتعلمون عندكم بالمختبرات، شو يتعلموهم يعني المستوى العلمي والأكاديمي بهاي المختبرات.
1: نعم، الحقيقة احنا بما أنه هي التقنية أو كلية التقنية الهندسية، فتقريبا 40-50% هو الجانب العملي. عندنا يعني نقول أقسامنا. فالحقيقة المختبرات جاهزة للتدريب وتطوير إمكانيات الطلبة. عندنا مختبرات يعني في مختلف التخصصات، ابتداء من مختبرات والورش الهندسية يعني قسم هندسة ميكانيك القوى والوقود والطاقة، وقسم هندسة تقنيات البناء والإنشاءات، وأيضا عندنا مختبرات الحاسوب ومختبرات الإلكترونيك والاتصالات ومختبرات الاتصالات والقدرة وغيرها، اللي تغطي الأقسام الأخرى اللي هي الاتصالات والكهرباء والحاسبات. بالإضافة إلى هذه المختبرات، إحنا تعرفون أنه الطلبة دائما نزجهم بسوق العمل من خلال يعني زيارات والسفرات العلمية للشركات والمصانع، وأيضا عندنا اتفاقيات مع الشركات لزجهم أو بدورات تطويرية لتطويرهم أو نصيح لها soft skill، تطوير المهارات الناعمة من خلال يعني الشركات اللي هي تعمل بسوق العمل، بالتالي تضيف لهم تجربة وخبرات من الواقع العملي التجريبي.
0: ايش قد شفت دكتور، عفوا شوية اسألك يمكن يخرج شوية موضوعنا،
1: نعم.
0: ايش قد شفت من طلابك خارج الجامعة يشتغلون بسوق العمل، وسواء بالحكومي او بالقطاع الخاص؟
1: والله احنا عندنا جزء، يعني الجزء الاول عندنا هم اصلا عندنا الطلبه بال يعني نقول المساي، هم يعني عندهم وظائف،
0: نعم.
1: وعندنا بالطلبه الدوام الصباحي اللي هم يعني تدري اسوي جولات يوميه والتقي مع الطلبه واسالهم،
0: نعم.
1: فيعني كثير منهم عندهم وظائف يعني بالقطاع الخاص، منهم يشتغلون بشركات واللي يشتغلون ب نقول محلات، وعندهم يعني نقول سمول بزنس.
0: نعم.
1: فأيضا احنا عندنا الموضوع انه متابعة الخريجين بعد تخرجهم من خلال المبادرات واللي تقيمها الجامعة، منها يعني تعرفون انه الخريج بعد ما يتخرج عنده ضعف بالبرزنتيشن سكيل، يعني شلون يقدم نفسه للشركات.
0: نعم.
1: فاحنا دائما يعني ندعو الشركات انه تجي تنطي دورات حتى شلون الخريج يقدم نفسه للجوب. يعني مرات الخريج عنده الامكانية العملية وعنده الامكانية يعني نقول العلمية، ولكن طريقة تقديمه للوظيفة يكون شوية ضعيفة، يعني شلون يبني سي في. فاحنا دائما يعني عندنا نقول شعبة ووحدة وحدة التأهيل والتوظيف،
0: نعم.
1: هذه الوحدة لها يعني تقوم بدعوة يعني الشركات ودعوة المؤسسات ودعوة المختصين لإقامة دورات لتأهيل الخريجين لسوق العمل.
0: حلو. يعني انتم مو بس تقدمون المستوى العمل، حتى فرصة العمل بعد الكلية.
1: نعم، فرص عمل أيضا احنا تعرفون عندنا تقريبا الخريجين الأوائل الجامعة تقدم لهم فرص كثيرة، منها أنه تخفيض الأجور،
0: نعم.
1: وبعد ما الطالب يتخرج يجون يتعينون يمنا بالجامعة. وعندنا قصص نجاح، احنا قبل يعني ذاك الأسبوع سوينا حفل للطلبة المتميزين والطلبة الأوائل وأيضا أصحاب قصص النجاح. قصص النجاح اللي هم طلبتنا اللي تخرجوا واللي تعينوا واللي كملوا شهادات، يعني عندنا طلاب
0: نعم.
1: خريجينا اللي هم يعني كملوا يمنا وطلعوا من الأوائل وجوا توظفوا يمنا كمعيدين، وبعدين
0: نعم.
1: راحوا كملوا ماجستير بماليزيا وماجستير بتركيا وبجامعات يعني مرموقة،
0: نعم.
1: وجوا رجعوا صاروا تدريسين.
0: حلو.
1: فعندنا يعني حتى بالجامعات يعني صار منافسة، حتى بالجامعات الحكومية عندنا يعني كثير من التدريسين يعني أو خريجينا كانوا عندهم يعني كملوا ماجستير بالجامعة التقنية الوسطى وبجامعة الفرات الأوسط، يعني بالجامعات الحكومية
0: نعم.
1: اللي هي يعني نقول أكو بها منافسة وبها معدلات، والحمد لله يعني نافسوا وطلعوا من الأوائل، والآن هم يعني عندنا تدريسين يعني بالجامعة.
0: نعم دكتور، اكو يعني مؤخرا سمعت عن نشاط رائع جدا، هذا موضوع بريطانيا والذهاب لبريطانيا مع الطلبة، وهذا النشاط الرائع، شلون بدأ هذا الفكرة؟ شلون، منو اقترحها؟ منو بدأ به؟ منو؟
1: الحقيقة احنا يعني نتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس الجامعة على دائما يعني دعمه لهذه المبادرات. والحقيقة هي مو هاي المبادرة الأولى، يعني كثير من المبادرات يعني سيد رئيس الجامعة
0: نعم.
1: يطرحها، اللي هي العام احنا يعني أرسلنا طلبة إلى جامعة المنصورة، ويعني كان 10 من كلية الهندسة،
0: إلى
1: عشر
0: مصر؟
1: طلاب إلى مصر، نعم،
0: نعم.
1: وعشر طلاب من كلية الطب. وأيضا أرسلنا إلى جامعة ألانيا علاء الدين لتركيا أيضا،
0: إلى تركيا، نعم.
1: نعم، هم السيد رئيس الجامعة أيضا أرسل 20 طالب للمشاركة والتدريب. وكانت يعني الفرصة اللي هي يعني نقول الأخيرة أو المبادرة الأخيرة اللي هي يعني التدريب في بريطانيا. مثل ما
0: نعم.
1: تعرفون أنه بريطانيا صعبة الحصول على الفيزا وصعبة الإجراءات،
0: نعم
1: فإحنا تقريبا سنة كاملة نشتغل على هذا الموضوع
0: نعم
1: حتى حصلنا للطلبة على يعني فرصة للتدريب بجامعة الويست أوف إنجلاند. الحقيقة كانت تجربة رائعة وكان لها أثر كبير على يعني
0: كم طالب
1: على
0: أخذته
1: الطلبة،
0: ببريطانيا؟
1: تقريبا 14 طالب اللي
0: 14.
1: سجلوا، تقريبا 20 طالب يعني انسحبوا، اثنين او ثلاثة كان يعني بسبب ظروف، واثنين من عندهم تم يعني رفض الفيزا مالتهم بسبب يعني اجراءات التقديم.
0: نعم
1: تعرف انه الفيزا العفو لبريطانيا جدا صعبة،
0: نعم
1: فكان اثنين من عندهم يعني رفضت فيزتهم، و14 طالب اللي يعني تم إكمال إجراءاتهم، ومعهم كان ثلاثة من الكادراني من ضمنهم والسيد المعاون والتدريسي، بالإضافة أيضا رئيس الجامعة كان موجود ومرافق الوفد، ويعني كان حريص على أنه توفير كل سبل يعني سبل الراحة وسبل اللي هي يعني المحافظة على الطلاب و تهيئت لهم كل متطلبات يعني اللي يحتاجوها خلال السفرة. الحقيقة كان التدريب في مجال التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم
1: هذه الجامعة أيضا من الجامعات اللي تحتوي على أكبر مختبر بروبوتيك. الحقيقة أنه كان أثر كبير له على الطلبة. احنا بعض الطلبة كانوا مترددين بالذهاب، تعرف أنه هاي موضوع اللغة ودولة بريطانية وما متعاملين وبعدهم صغار بالعمر،
0: نعم
1: فقبل يوم من السفر يعني خابروني بعض الطلبة وخابروا بي يعني ويا المقررين انه يريد ينسحبون،
0: نعم
1: وحتى رادوا يعفون يعني التذكرة مع الطائرة. فظلينا يعني تدري انه اقنعناهم بالذهاب واحنا وياهم
0: يعني
1: وكل
0: روح البريطاني ليش ما تروح يعني
1: يعني تدري
0: شنو
1: هذا
0: هذا؟
1: هاجس الخوف،
0: نعم
1: وبعد طالب
0: اي
1: ما
0: اكو يترددون صحيح.
1: والحمد لله يعني الطلاب هناك باليومين الأولى تغيرت أفكارهم وتغيرت يعني المايند مالتهم، وبدوا يعني بدوا هم يعني يبادرون انه يقولون بعد يعني السفرة القادمة دكتور خلينا بي يعني اخلي اسمانا، واكو
0: نعم
1: قسم من عندهم قالوا احنا نريد نرجع وحدنا. فكان اثر لها كبير من الناحية العلمية والناحية التدريبية. وبعد عودتهم ايضا هم الشباب اطلقوا او اطلقنا مبادرة انه صناع الاثر، لأن احنا شفنا أثر هذه السفرة على الطلاب،
0: نعم
1: بالتالي نريد أيضا نكررها ونستفاد من هذه التجربة حتى نعكسها للطلبة الآخرين. لأن تعرف أنه هاي الأثر هو مو أثر قليل، راح يصير أنه طالب راح ينبني له CV،
0: أكيد
1: راح يتعلم أنه على القيادة وبعدين على المبادرة، ومن المبادرة أنه شلون يصنع الأثر.
0: نعم
1: فذول الطلاب يعني صارت عندهم يعني حتى اكو طلاب من راحوا ويانا اول يومين قالوا اكو يعني طلاب اثنين او ثلاثة كانوا شوية يعني خايفين منطويين حتى ما يطلعون، فوراها يعني حتى صار عندهم يعني شلون نقول حافز، حتى بدوا يعني بالمحاضرات. تعرف المحاضرين اللي جو هم كلهم بريطانيين، فيعني أنا استغربت أنه من ردة الفعل مالتهم والاستجابة العالية بالمناقشة باللغة الإنجليزية. ما كنت متوقع من عندهم يعني أنه تكون أكو ريسبونس عالي.
0: نعم
1: ف يعني حتى أكو واحد من الطلاب كان يعني شلون نقول بعده يعني نقول يعني يستحي وخامل،
0: نعم
1: ولا أشوف أنه يعني استجابته ويناقش وانفتح بالكلام مع يعني مع التدريسيين، وبدأ يعني كأنما يعني تغيرت الأفكار عنده.
0: نعم
1: حتى من رجع القسم قال هذا الطالب شو تغيرت نفسيته، يعني حتى وضعيته تغيرت. فشوف انه شوف البيئة ايش قد لها دور يعني على
0: أكيد
1: يعني
0: البيئة هي تصنع كل شيء، تصنع ال
1: بالضبط. فالبيئة لها دور بصناعة الإنسان، صناعة يعني صناعة المبادرات. فإحنا يعني قلنا هذا العام نطلق مبادرة صناع الأثر، حتى نشوف انه الطالب شلون راح يصنع الاثر، وتعرف انه مرات الطلاب يعني نفس المستوى العقلي
0: نعم
1: ممكن يكون تفاعل الطالب مع الطالب اكثر من التدريس مع الطالب.
0: زين دكتور تسمح لي،
1: نعم
0: هاي يعني انه تاخذ طلاب الى خارج العراق، مرة الى مصر، مرة الى تركيا، مرة الى بريطانيا، مرة الى يعني عدة دول، شلون نشوف الاثر الاكاديمي العلمي على الطالب؟
1: نعم نعم
0: يعني مو بس
1: أثر
0: موضوع النفسية مثلا، لا
1: نعم
0: الاثر العلمي شلون
1: نعم
0: نشوف؟
1: طبعا الأثر كبير، قلت لك إنه نقل المعارف ونقل التجارب،
0: عفوا
1: وهذه المعارف والتجارب بالتالي راح تعرفون إنه إحنا اليوم نتعامل مع تكنولوجيا متقدمة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي،
0: نعم
1: المشاريع، شلون آلية إنه القيادة، وإنه إحنا الطلاب تدري هنا متعلمين إنه يتخرج يروح يطالب بوظيفة ويقابل وزارات الدولة.
0: نعم
1: هناك لا، يعلمون الطالب شلون يصنع الوظيفة،
0: نعم
1: شلون يقدر يأسس بزنس إله، شلون يقدر يقدم على مشروع، شلون يقدم على فرصة عمل، شلون يقدر ينافس سوق العمل
0: نعم
1: بحيث انه يصير عنده الامكانية. تعرف احنا شفنا بعض الطلاب عندهم هناك النظام مالتهم انه الجامعات تكون لها علاقة مع الشركات، يعني كل الجامعات تلقاها بمناطق الصناعية،
0: نعم
1: يعني هاي الجامعة اللي رحنا كانت عندها علاقات او هي يم الشركات اللي تهتم مع وزارة الدفاع،
0: نعم
1: فكل الاشياء او مع الشركات ايضا اللي يعني لها علاقة بالمنتجات الحربية،
0: نعم
1: يعني الطيران، فتلقي كل جايبين كل البروتوتايب او كل الاجهزة اللي تخص هذه الشركات ومخليها وين بالجامعة.
0: نعم
1: فبالتالي طالب من اجى تدرب على البرامج مال الشركات راح تكون الجوب مالته اسهل،
0: نعم
1: يعني الشركات تستقطب الناس اللي يعني نقول اللي تعلموا يقول لك انا ليش اهل الطالب ودربه ودي التدريب، بينما يجيني الطالب مؤهل كامل مدرب عنده الخبرة والامكانية.
0: نعم
1: فاحنا ايضا قلنا نعكس هذه التجربة، ونبدي احنا من العام خاطبنا الشركات اللي قلنا لهم شو تريدون من الخريجين، شو تريدون من طلابنا حتى نقدر نعكسها على مناهجنا.
0: نعم
1: تعرف ايضا الوزارة اطلقت نقول غيرت بنظام اللي هو نظام بولونيا، اللي هو هذا النظام يلبي متطلبات نقول السوق
0: نعم
1: من خلال يعني تشكيل لجنة خبراء ولجنة استشارية يصلحوا لها اللجنة الاستشارية الصناعية. هاي اللجنة الاستشارية يجون من القطاع الخاص والعام، يشتركون مع المجلس الكلية ومجلس الجامعة ويطرحون شنو متطلباتهم بمناهجنا،
0: نعم
1: يعني شو يريدون، من شنو المطلوب بهذه الشركة، يعني سوفت وير معين، برنامج معين،
0: على هذا الأساس يتم
1: على هذا
0: صياغة
1: الأساس
0: المواد.
1: بالضبط صياغة البرامج الدراسية.
0: نعم
1: هذه احنا نرفع بها توصيات للوزارة والوزارة تنظر بها ويصير عليها تعديل.
0: نعم
1: حتى هذا العام انه
0: دكتور، هذا الموضوع موجود بغير جامعات؟ يعني بكل الجامعات موجود، لو بس عندنا لو شنو؟
1: يعني كنظام اللجان الاستشارية والمجلس الاستشاري هذا تعميم وزاري،
0: نعم
1: بس المبادرات اللي تطلقها الجامعة احنا مبادرات، تعرف مبادرات نوعية اللي هي
0: نعم
1: تعرف هاي بيها كلف ومصاريف
0: أكيد. بس
1: فبالتالي
0: هذا في الشراء، أنه
1: ايه
0: تجيب يعني قبل ما تخرج الطالب، قبل ما يدرس أصلا، قبل أنت تعرف احتياج الشركات وتعرف
1: نعم
0: هاي الأشياء، على أساسه تأسس نظام دراسي
1: نعم
0: حتى الطالب يطلع مؤهل أنه يشتغل بهاي الشركات وهذا الاحتياج.
1: نعم
0: ففي
1: بالضبط
0: الشراء يعني
1: نعم.
0: بصراحة.
1: مو احنا تدري التقينا بأكثر من شركة بالقطاع الخاص، ويعني طلبنا منهم شنو التحديات، شنو الأشياء اللي يعني دا تواجهكم من يجي الخريج. فكانت يعني الإجابة أنه الخريج يجينا فقط عند البيسيك انفورميشن يعني المعلومات العامة بس ما عنده الخبرة العملية اللي هي الاكسبرمنت أو السكيل، يعني ما عنده خبرة يقدر قبل يروح يشتغل. فأنا بالشركة شي يحتاجه بالشركة يحتاج 6 شهور يبدي أهله، فيقول بين ما أني أهله ودربه شو سوى، راح لقى له غير جوب.
0: صحيح.
1: فبالتالي أنا شنو خسرت علي وبعدين ما ظل يمي. بينما إذا بالجامعة، الجامعة تدخل بمناهجها هذه الدورات، يتعلم مثلا على الأنظمة اللي أنا أريدها، راح يجيني جاهز.
0: نعم.
1: فبالتالي ما راح أصرف عليه يعني مبالغ كثيرة.
0: نعم.
1: فبعض الشركات جسوا سوت دورات مجانية، يعني شركة خبراء الطاقة، شركة الماسة، شركة
0: سوت دورات مجانية داخل الجامعة؟
1: لا بشركاتهم.
0: ها بشركاتهم.
1: شركاتهم.
0: هم يتروح طلاب لهناك
1: وتدربوا وقاعات عندهم وينطوهم جانب نظري وعملي. حتى اكو شركات يعني طلعوا للمواقع، يعني يعني طلعنا الطلاب يعني بمنظومات الطاقة الشمسية، طلعناهم وراحوا للمواقع العمل وتدربوا، فأخذنا يعني نماذج. وهسه هم عندنا يعني برنامج انه تدريب الطلاب على، تعرف احنا عندنا الان التحديات اللي بالعراق هي مشاكل الطاقة وكثرة انقطاع التيار الكهربائي، فبالتالي صار اكو اقبال الان على منظومات الطاقة الشمسية.
0: نعم اقبال كلش كبير بصراحة.
1: اي فاحنا نريد نعد جيل يعني من المهندسين الى القدرة على التصميم والتنفيذ. تعرف انه منظومه الطاقه الشمسيه بها مشاكل كثيره مع يعني بالاضافه الى الحلول اللي تقدمها للمواطنين، ولكن ايضا منظومه يحتاج لها تصميم.
0: نعم. احنا بصراحه دكتور يعني نحتاجك استضافه عن هذا الموضوع، عن موضوع الطاقه المتجدده، يعني كون حضرتك انت لقبك العلمي استاذ دكتور تخصص دقيق بالطاقه المتجدده، هذا فد شيء رائع بصراحه.
1: نعم.
0: انه هسه الناس مقبله، يمكن نطلع شوي عن موضوع الجامعه والطلبه، هسه الناس اكو اقبال كلش كبير على هذا الموضوع.
1: صحيح.
0: والناس صحيح. تحتاج وعي بهذا الموضوع.
1: صحيح.
0: فنحتاج حضرتك صحيح. حلقه خاصه عن هذا الموضوع
1: ان شاء الله. عن حاضرين. احنا تدري اول مبادره يعني اطلقتها الجامعه هي كانت مبادرة سفراء الاستدامة.
0: نعم.
1: يعني يمكن العام وأول عام إذا تتذكرون.
0: نعم.
1: كانت هذه المبادرة هي لنشر ثقافة الوعي لشنو أهداف التنمية المستدامة.
0: نعم.
1: واحدة من الأهداف هي اللي هي الـ SDG 7. الحقيقة بهذا الموضوع اللي هو شنو الـ SDG 7، اللي هو الطاقة النظيفة والحصول على يعني الطاقة بأسعار مدعومة.
0: نعم.
1: فكان الموضوع أنه إحنا أطلقنا مبادرات ودورات، حتى سوينا دورات لوزارة الزراعة وجو يعني مزارعين يمنا، يعني سوينا لهم دورات على شلون استخدام تقنيات الطاقة المتجددة في ترشيد استهلاك المياه. وسوينا سوينا بالإضافة إلى أنه مركز موجود لمركز خاص بموضوع الطاقة المتجددة اللي هو مركز المستقبل، وهذا المركز صار يعني مكانه بسنتر بابل، الغرض من عنده حتى يروج لهذه المنظومات ويدعم. وبالتالي أيضا إحنا من خلال الطلاب يعني بدينا بتعرفون إنه يأخذون مواد ب يعني عندنا بالأقسام يأخذون مواد خاصة بالطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، وندربهم ونعلمهم حتى تكون أكو ثقافة للمواطن شلون يتعامل ويا هاي المنظومات. فهي هذه إنه دور الجامعة إنه نشر ثقافة استخدام هذه الطاقة النظيفة وشنو أثرها. هسه احنا عندنا أيضا مشاريع للطلاب، راح نسوي انه استبانات عن استخدام المنظومات وش قد أثرها البيئي، انه وش قد تقلل من انه المنظومة هي مو فقط انه راح توفر طاقة بس، لا راح تقلل من نسبة انبعاث السيوتو، تقلل من نقول حتى الحمل على الشبكة الوطني، كثير بها يعني فوائد أخرى. فيعني بس بعد أكو شلون نقول يعني الدعم لا زال محدود من قبل الدولة، آلية التنفيذ بعد، يعني شلون المواطن ممكن تشجع على الاستثمار. يعني الدول الأخرى مثل الأردن والدول اللي يعني مصر، إنه المواطن من يجيب منظومة ممكن هو يبيع للدولة.
0: نعم
1: يعني ممكن أني كمواطن اليوم أنا عندي منظومة مثل 10 كيلوات، هاي المنظومة أني أصرف يعني احتياجي 5 كيلوات، 5 كيلوات الثاني هسا أنا راحت ضياعات ما مستفاد منها،
0: نعم
1: أقدر وين أوديها؟
0: نعم
1: أوديها للشبكة
0: نعم
1: حتى تقدر شنو تقلل من الأحمال.
0: يعني هي الطاقة الشمسية، يعني سلية النصب بالبيوت مثلا
1: نعم
0: إذا بيها فائض يقدر ينطي للشبكة الوطنية؟
1: بالوقت الحالي ما يقدر، بس هي المفروض
0: لازم
1: يعني
0: يؤسس شبكة جديدة، هاي
1: بالضبط
0: لازم.
1: لازم اكو تؤسس ويحتاج لها يعني نقول دراسة وآلية شلون للتنفيذ، تدري يعني كل يعني يراد لها قانون.
0: نعم.
1: فهذه بعد
0: طيب
1: يعني لحد الآن
0: تسمح لي أسألك سؤال يعني نوعا ما شوية يعني مو تقليدي. مثلا تعتبرني طالب سادس،
1: نعم
0: تخرجت حاليا من السادس،
1: نعم
0: شلون تنصحني باختيار الاختصاص والقسم؟ يعني
1: نعم
0: أنا مثلا معدلي يروح الهندسة التقنيات وهاي الأشياء،
1: نعم
0: بس أنا شلون أختار القسم؟ يعني شلون تنصحني بشنو شو أسوي حتى أختار القسم؟
1: نعم نعم هو الحقيقة تعرف انه الاقسام اكو نوعين يجونا، اكو قسم يجي من المهني
0: نعم
1: اللي هو يعني تخصصاته
0: هذا ثابتة
1: ثابتة،
0: ما
1: يختار
0: يقدر.
1: مثل حاسبات، يختار مثل اجهزة طبية،
0: نعم
1: يختار يعني نقول ابو الكهرباء يروح على الكهرباء،
0: نعم
1: ابو الميكانيك مثل دول بمجموعة نقول يعني تخصصات يجي على الميكانيك،
0: نعم لا احنا نحكي على اللي يعني
1: و
0: ما يعني لازم يختار.
1: وابو الاعدادية يجي يعني نقول يختار بكيفه، يعني ابو
0: نعم
1: العلمي يقدر
0: نعم
1: عنده خيارات واسعة،
0: نعم
1: يعني عنده نقول خيارات كثيرة، هو يبدي على قناعته وشنو متطلبات. تعرف انه اليوم احنا اللي يحكمنا العقل الجمعي
0: أكيد
1: للشباب،
0: أكيد
1: يعني يجي ترند مثل على الامن السيبراني، يجي ترند على الذكاء الاصطناعي، بس احنا اليوم ماكو مهندس هو يتخرج ما يلقى فرصة عمل. يعني المهندسين دائما هم اللي عندهم القدرة والإمكانية على القيادة،
0: نعم
1: يعني المهندس تلقاه يقدر
0: مهندس
1: مدير
0: بكل تفصيلة
1: مشروع، يقدر
0: بالحياة هو موجود المهندس.
1: بالضبط يعني تلقاه بكل تفصيلة، هو لأن هو إنه هي الهندسة تخرج كاريزما،
0: نعم
1: مو فقط يعني جانب علمي، تخرج كاريزما، عنده نقول إمكانية على التفكير، إمكانية على التحليل، إمكانية على اتخاذ القرار. فتلقاه دائما المهندس عنده يعني نقول الجوب مالته أوسع، يقدر
0: نعم
1: يدير أي مؤسسة
0: وتحسه مقحم بالحياة بكل تفاصيلها، موجود بكل شيء يقدر
1: بالضبط.
0: يشارك وش اسمه.
1: لأن المهندس وين راح يصير؟ بالميدان. فبالتالي من
0: ليش أقول لك بالميدان؟
1: فمن
0: فتلقاه كل
1: صار
0: شيء يعرف بالحياة.
1: من صار بالميدان اكتسب خبرات،
0: نعم
1: خبرات مو فقط خبرة بمجال العمل، خبرة إدارية، خبرة تقنية، خبرة من يعني تعامله مع الناس. فمن أنت تصير باحتكاك مع نقول مع سوق العمل تكتسب هاي الخبرات، بالتالي تكون عندك الإمكانية على الإدارة والقيادة.
0: نعم
1: فكل التخصصات احنا تعرفون ان اليوم الاتصالات يعني ما حد يقدر يشتغل بدون
0: احنا
1: الاتصالات.
0: مقبلين بصراحة على موضوع الاتصالات، مقبلين على تحول بالعراق
1: نعم
0: بالاتصالات يعني.
1: يعني هسه الموبايل، الانترنت، احنا اليوم انا كنت يعني اتكلم مع الشباب قلت لهم احنا اجت فترة انه الموبايل ممكن تستخدمه بدون انترنت،
0: صح
1: تطلع بجيبك وهذا
0: هسه صعب يعني.
1: تروح للمكان تقول لك يعني اربط للموبايل. هسه بعد ما تقدر الموبايل اذا ما بي انترنت
0: لازم
1: شنو
0: طبعا صح
1: يعني كانما
0: طبعا
1: طابوقه بالجيب.
0: صحيح
1: فصار شنو اكو صار موضوع اللي هو الموبايل والانترنت، فهذين
0: نعم
1: كل من يتحكم بهن؟ يتحكم بهن ابو الاتصالات.
0: نعم
1: فاذا ماكو شبكات ماكو اتصالات، بالتالي شنو ماكو انترنت وماكو موبايل. وبالتالي عندنا شنو صار الموضوع الجديد اللي هو موضوع انه تدري موضوع الهكر انه ممكن هسه الموبايل يتهكر بسهوله، ممكن اي تطبيق.
0: نعم
1: فاجى موضوع الامن السيبراني اللي هو السايبر سيكوريتي، وجت هسه موضوع انه انت هذا هسه نشوف انه عصر الذكاء الاصطناعي واستخدام التطبيقات،
0: نعم
1: فكله ويعني نقول فد يعني نقول هذه العلوم او هذه التقنيات او هذه كلها واحد مرتبط بالثاني.
0: طيب دكتور، اسمح لي أسألك سؤال يعني نوعا ما أكاديمي. يعني هسه المواد اللي تدرس مثلا بقسم الذكاء الاصطناعي أو
1: نعم
0: الأمن السيبراني،
1: نعم
0: هاي المواد هي مواكبة التطور الموجود بالعالم؟ احنا نعرف يقولون الساعة فرق بالذكاء الاصطناعي، يعني
1: نعم
0: كل ساعة أكو اكتشاف جديد
1: صحيح
0: وأكو
1: صحيح.
0: أشياء جديدة، أكو هاي المواد تواكب هذا التطور العالمي؟
1: احنا تعرف يعني بالبكالوريوس يعطون الطالب البيسك انفورميشن، يعني المعلومات العامة،
0: نعم
1: يعني ينطون تعرف حتى يوسع المدارك مالته،
0: نعم
1: يوسع قاعدته. مثلا ينطون الرياضيات، تعرف انه هو شنو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي عبارة عن يعني ألغوريثم،
0: نعم
1: هذا الألغوريثم لازم أكو بالتالي بيانات، حتى هذه البيانات يبدي يحللها ويتنبأ بها. فطالب إذا ما يعرف بالرياضيات، ما يقدر يعرف يبني نقول هذا الألغوريثم.
0: نعم
1: إذا ما يعرف يبرمج، ما يقدر شو يسوي، يحلل البيانات.
0: نعم
1: فأكو شيء مرتبط بشيء. فإحنا ننطي نقول المعلومات الأساسية اللي هي الرياضيات، البرمجة بأنواعها اللي هو البايثون، السي بلس بلس،
0: نعم
1: فذني تبدي ستيب باي ستيب. بعدين من يوصل للمرحلة،
0: التخصصات الدقيقة والمواكبة تصير بالماجستير والدكتوراه.
1: لا من يوصل
0: هيك
1: للرابع انه
0: نعم
1: بيبدي ياخذ نقول المشير ليرنينج والديب ليرنينج، وياخذ يعني هاي المواد المتقدمة بالذكاء الاصطناعي،
0: نعم
1: حتى يقدر يقصدي شلون يوظف هذه التقنيات بي او التولز بي نقول التطبيقات الصناعية. التطبيقات تدري انه تطبيقات الذكاء مختلفة، طبية وكهندسية وكصناعية،
0: نعم
1: فشلون يوظفني، يوظفهن من خلال فهمه لهذه
0: وهسه الذكاء هو بدأ يدخل بكل مكان.
1: نعم
0: يعني قبل فترة إحدى الأستاذات والدكتورات اللي يعني كانوا ضيوف عندنا جايبين تطبيق مسويه على جهاز السونار، هذا السكان مال
1: نعم نعم
0: يشخص لك هو الحالة،
1: صحيح
0: يعني ياخذون حالات
1: نعم
0: يضيفوهن لهذا البرنامج،
1: صح
0: وأكو يعني تطبيقات معينة هي تقدر تشخص لك الحالة، هاي حالة خطرة
1: نعم
0: لو متوسطة الخطورة لو حالة عادية.
1: صحيح.
0: يعني من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي دخل بالطب، دخل حتى بالمرور، دخل بكل مكان.
1: صحيح
0: فهذني بصراحة هيك أقسام صارت هي المستقبل إلها،
1: صح
0: يعني
1: صح
0: هسه صار
1: صح
0: موضوع
1: الترند.
0: الوقت الجاي والسنين الجاي
1: نعم
0: هو عبارة عن تطبيقات ذكاء اصطناعي
1: نعم
0: وعمل بهذه الأشياء
1: نعم
0: والأمن السيبراني مثل ما حضرتك تفضلت.
1: وإذا تلاحظ أنه بدأت الدول وبدأت الجامعات تفك، يعني بدأت تنشئ كليات.
0: نعم
1: يعني احنا يمكن قبل سنتين ما كنا نسمع اكو قسم ذكاء اصطناعي،
0: نعم
1: يعني كان قسم هندسة الحاسبات وقسم هندسة النظم والسيطرة، قسم يعني ذني الأقسام اللي هن الكلاسيك مثل ما نقول.
0: نعم
1: بس نشوف انه اليوم بدت مثل العالم يفتح جامعات، يصحوا له جامعات الذكاء الاصطناعي وكليات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم
1: فبدت يعني نقول بدت انه
0: أكو ثورة
1: ثورة
0: بهذا
1: بالضبط،
0: الموضوع.
1: وكو بداخل يعني اكو تخصصات هم دقيقة بداخل الذكاء الاصطناعي.
0: نعم نعم نعم
1: فهو العالم متجه، وحتى هم يعني دا يطلعون اللي هم المؤسسين للذكاء الاصطناعي بدأوا انه يحذرون من موضوع الذكاء الاصطناعي. تدري بدأ يعني نقول يصير يتجاوز امكانيات البشر.
0: نعم
1: فيعني المستقبل حتى الجوب راح تختلف.
0: مرة
1: يعني حتى
0: سألت هذا السؤال لأحد المختصين بهذا الموضوع، قلت له شنو يعني اكو خبر يعني تصريح
1: ايلون
0: لهيئة
1: ماسك،
0: الأمم المتحدة
1: اي صح
0: تقول بعد كم سنة الذكاء الاصطناعي راح يسيطر على البشرية، شنو معناه هذا؟ يعني هاي مؤسسة عالمية
1: نعم
0: حقيقية مستحيل تصرح هيك تصريح، يعني
1: لا
0: خطر.
1: صحيح
0: فشرح لي قال لي هو مو سيطرة معناها هو يحكم العالم أو قال لا مو هيك، قال هذا راح يسيطر على السلوك البشري. يعني يقول أنت مثلا أنت شغلك مهندس، أنت راح تستعين بمرة 2 3 4 10 ألف إلى أن بعد ما تقدر تستغني عنه.
1: صحيح.
0: يقول لأن راح يدخل بتفاصيل عملك.
1: صح.
0: أنت كإعلامي راح تستعين به بالمونتاج بالتحرير ما أدري شنو بهاي الأشياء، طبعا تستعين به بالطريقة الصحيحة الطريقة الحقيقية مو بالطريقة السلبية.
1: نعم.
0: فراح تبدي تتعود عليه.
1: راح
0: فبالتالي راح يسيطر الذكاء الاصطناعي على كل مفاصل الحياة.
1: صحيح.
0: فهي هاي السيطرة هنا مو السيطرة أنه يحكم العالم.
1: لا لا مو السيطرة، بس هو يعني نقول يعني معظم الجوب هو راح كأنما يحتلها. يعني
0: نعم.
1: اليوم مثل أنا مكان ما عين لي 10 مبرمجين، ممكن نقول عين 2 مبرمجين يقدرون، لأن أكو تقنيات قبل إحنا قبل 5 سنوات عندنا مثل فقط المبرمج يقدر يسوي له تطبيق أو يقدر يسوي له. اليوم أي مهندس أو أي واحد يقدر ياخذ بس إنه يسوي البروموت أو يسوي يعني شو تريد أنت تكتب يعني الشغلة اللي تريدها، وأكو تطبيق تنزل الـ AI يسوي لك الكود، وورا الكود ممكن تاخذه أيضا يسوي لك الويب سايت ويسوي لك الابليكيشن ويجهز لك إياه خلال نص ساعة.
0: نعم.
1: بينما كان بناء
0: هاي كانت تحتاج أشهر
1: بناء
0: تصميم
1: الكود
0: ومهندسين
1: بالضبط.
0: وفلوس
1: بناء الكود يحتاج ده يعني وقت وجهد وأموال.
0: نعم.
1: يعني موقع الكتروني احنا من بلشنا بالمال الجامعة احتاج من عندنا تقريبا 6 شهور يلا أطلقنا النسخة الأولى.
0: نعم.
1: وراها
0: هذا كله تصميم وتعديل
1: طبعاً.
0: على التصميم
1: طبعاً
0: واحتياجاته.
1: ايه
0: يعني. ايه. الدكتور أزهر محسن عبد، عميد كلية التقنية الهندسية في جامعة المستقبل، شكرا جزيلا لحضرتك ولوقتك.
1: أشكركم وشكرا جزيلا، وإن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق ولهذه البرامج الرائعة، وإن شاء الله يعني تكونون أداة لخدمة المجتمع من خلال إيصال أصوات الأكاديميين وأصوات أصحاب المنابر. تعرفون أنه اليوم المجتمع يحتاج العديد من الخدمات، منها الخدمات البيئية، خدمات الصحة، فبالتالي نقول حتى التعليم يحتاج أنه الناس تعرف يعني شنو التعليم وشنو أثره بالمجتمع.
0: شكرا جزيلا لحضرتك أحبتنا، شكرا لكرم المتابعة، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم على الفليفل وعلى المكسر قيصر الجراح، في أمان الله.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات البصريات، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 3 ملايين دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الحكومة العراقية تستنكر الاعتداء على مطار الملك خالد وتدعو لوقف شامل للأعمال العسكرية. رئيس الوزراء يترأس الجلسة السادسة الاعتيادية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ويثمن جهود المحافظات التي استكملت إجراءات مبادرة مليون قطعة أرض سكنية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب لما يمتلكه العراق من قدرات كبيرة في هذا القطاع. المنافذ إحباط محاولة إدخال أكثر من 48 مليون دينار عراقي مزيف في منفذ الشيب. الأنواع الجوية أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة. النزاهة القبض على 5 موظفين ببلدية المجر في ميسان. رئيس الوزراء لشركتي توتال وكونوكو: نريد استثمار الغاز وإيقاف استيراده نهائيا. جهاز الأمن الإسرائيلي يعتزم إنشاء مدرسة متخصصة لدراسة الإسلام داخل الجهاز. ومانشستر سيتي يهزم ليفربول بثلاثية نظيفة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات صناعة الأسنان. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 3 ملايين دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات الكلية الصناعية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 2,250,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل FM صارت بكل شوارع بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات التجميل والليزر. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول: أحيائي، علمي. الأجور الدراسية: 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي. نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65. مدخلات القبول أحيائي علمي. الأجور الدراسية 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

0: اللي يحبك.
1: من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل. www.mustaqbal/fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الحكومة العراقية تستنكر الاعتداء على مطار الملك خالد وتدعو لوقف شامل للأعمال العسكرية. رئيس الوزراء يترأس الجلسة السادسة الاعتيادية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ويثمن جهود المحافظات التي استكملت إجراءات مبادرة مليون قطعة أرض سكنية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب لما يمتلكه العراق من قدرات كبيرة في هذا القطاع. المنافذ إحباط محاولة إدخال أكثر من 48 مليون دينار عراقي مزيف في منفذ الشيب. الأنواع الجوية: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة. النزاهة: القبض على 5 موظفين ببلدية المجر في ميسان. رئيس الوزراء لشركتي توتال وكونوكو: نريد استثمار الغاز وإيقاف استيراده نهائيا. جهاز الأمن الإسرائيلي يعتزم إنشاء مدرسة متخصصة لدراسة الإسلام داخل الجهاز. ومانشستر سيتي يهزم ليفربول بثلاثية نظيفة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al-Mustaqbil University Radio.

مساكم الله بالخير مستمعينا، ويا هلا بيكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ترند بس ما وراء الترند. البرنامج اللي ما يكتفي يسمع بالترند ولا يكتفي يشوف الناس ايش دا تتداول، وانما يحاول يدخل للتفاصيل، يفتش وراء العناوين ويسأل عن تفاصيل وخبايا الموضوع.

مستمعينا، مثل ما عودناكم مو كل موضوع يتصدر الترند نعرف قصته كاملة، ولا كل حدث نشوف صوره ونسمع أخباره نقدر نحكم عليه من أول نظرة. مرات الصورة تكون حلوة والحدث يكون ملفت أو التفاعل يكون كبير، بس تبقى عندنا أسئلة مهمة مثل شنو قيمة هذا الحدث، شنو الرسالة اللي يريد يوصلها، وشنو الأثر اللي ممكن يتركه بعد ما تنتهي أخباره. وحلقتنا اليوم عندنا بيها موضوع مختلف، بيها موضوع يتحدث عن اسم واحدة يكفي حتى يفتح أبواب من التاريخ والذاكرة والحضارة، عن الحاضر اللي حاول يرجع هذا الاسم للواجهة من خلال مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية. بابل الاسم اللي مو غريب على أي أحد من عندنا، واللي العالم كله يعرفه ويربطه بحضارة عريقة وبآثار تتحدث عن تاريخ موغل بالقدم، وبأرض عراقية كانت وما زالت تحمل قيمة حضارية كبيرة. بس خلونا نسأل، هل المهرجان هو مجرد عروض فنية ووفود من مختلف دول العالم؟ لو هو فرصة حتى نعرف العالم ببابل وندعم السياحة ونقدم ثقافتنا العراقية بصورة تليق بتاريخنا. بين مهرجان الأمس اللي يحمل ذكريات جيل ومهرجان اليوم بانفتاحه على الثقافات العالمية، عدنا أسئلة ومحاور تستحق النقاش. اليوم احنا ما راح نسولف فقط عن المهرجان، اليوم راح نتحدث عن اللي وراء هذا المهرجان، عن هويته، عن أثره، عن شلون نقدر نخلي اسم بابل حاضر بذاكرة العالم. خليكم ويانا لأنه حلقتنا اليوم راح تكون بعنوان مهرجان بابل ترند عابر لو إرث يتجدد، وياكم أكيد منار وقيصر وبرنامج ترند بس ما وراء الترند. ويلا نروح لفقرتنا الأولى ترند بالمشرحة.

إذن مستمعين، مهرجان بابل الترند عابر لو إرث يتجدد. تعالوا خلي نجيب هذا الترند وندخله على المشرحة، وخلونا من البداية نتفق على شغلة. احنا من نقول نحط الترند بالمشرحة، يعني مو معناها احنا جايين ننتقد وبس، لا، معناها نبحث عن السلبيات أو نبحث عن الإيجابيات فقط. معناها أنه إحنا نريد نفهم الموضوع من أكثر من زاوية، وريد نشوف الصورة كاملة، لأنه مرات الحدث يكون به جوانب حلوة ومهمة، وبنفس الوقت يحتاج من عندنا أسئلة وملاحظات حتى نعرف شنو ممكن يتطور وشنو ممكن يصير أفضل. واليوم موضوعنا مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية. خلونا نبدي من الصورة اللي توصلنا عادة عن المهرجانات بشكل عام. احنا نشوف مسرح، نشوف أضواء، فنانين، جمهور، عروض مختلفة، ويمكن نشوف مشاركات من دول متعددة. كل هذه التفاصيل تصنع مشهد حلو وتخلي الناس تتفاعل وتسولف عن الحدث. بس السؤال المهم، هل هذا المشهد وحده يكفي حتى نحكم على نجاح المهرجان؟ يعني إذا شفنا حضور جماهيري، وإذا شفنا تفاعل على مواقع التواصل، وإذا انتشرت صور ومقاطع من العروض، هل نقدر نعتبر أنه المهرجان حقق كل أهدافه؟ لو هاي مجرد مؤشرات على جانب من النجاح، وتبقى أكو جوانب ثانية لازم نعرفها. خلينا نكون واضحين مستمعينا، المهرجان الثقافي ما يعتبر مجرد منصة حتى نجيب فنانين من دول مختلفة ونخلي كل واحد يقدم عرضه وبعدها تنتهي الفعالية. المهرجان ممكن يكون فرصة حتى نعرف الناس بثقافات مختلفة ونفتح مجال للحوار بين الشعوب، نقدم صورة عن البلد المستضيف، نخلق اهتمام بمكان إقامة المهرجان نفسه. وهنا تجي خصوصية مهرجان بابل، لأنه إحنا ما دنسولف عن مهرجان يقام بأي مكان وخلاص، لا، إحنا دنسولف عن مهرجان يحمل اسم بابل، وبابل مو اسم عادي، هذا الاسم عنده ثقل التاريخي والحضاري وعنده مكانته بالذاكرة العالمية. فمن حقنا نسأل شلون ينعكس هذا الثقل التاريخي على شكل المهرجان ومضمونه، شلون نربط العروض العالمية بالمكان اللي يحتضنها، وشلون نخلي الزائر يحس أنه وجوده ببابل هو مو مجرد حضور فعالية فنية، وإنما فرصة حتى يتعرف على حضارة وتاريخ وثقافة مجتمع. بعدك سؤال آخر مهم مستمعينا، من ننفتح على الثقافات العالمية، هل هذا الانفتاح لازم يكون على حساب ثقافتنا المحلية؟ طبعا مو بالضرورة، لأن استضافة ثقافات مختلفة ما تعني أبداً أن ثقافتنا تتراجع، بالعكس المفروض يصير الانفتاح فرصة حتى نقدم ثقافتنا إحنا أيضاً، ونخلي العالم يشوف الفن العراقي والإبداع العراقي والتراث العراقي ضمن الصورة الكاملة للمهرجان. لكن طبعاً هذا الشيء يحتاج إلى تخطيط، ويحتاج حضور واضح للمحتوى العراقي، ويحتاج أن تكون عندنا رؤية تعرف شلون توازن بين استضافة الآخر وبين تقديم الذات. السؤال الآن مستمعينا، برأيكم شنو المقياس الحقيقي لنجاح مهرجان بابل؟ عدد الحضور، تنوع الدول المشاركة، قوة العروض، لو الأثر اللي ترك على ثقافة المدينة وصورتها السياحية. فكروا ويانا، لأنه بعدنا وعندنا سوالف هواية عن مهرجان بابل، ورح ننتقل هسه لزاوية ثانية، زاوية نسولف بها عن اللي ممكن يصير وراء هذا الحدث، وعن شلون المهرجان يقدر يكون أكثر من مجرد ترند.

والآن نروح وياكم إلى فقرة مو بس ترند. مستمعينا رجعنا لكم من جديد ووصلنا إلى فقرتنا مو بس ترند، وإذا بالفقرة السابقة حاولنا نفكك صورة المهرجان ونطرح الأسئلة، هسا نريد نحكي عن الفرص، عن الأشياء اللي ممكن نبني عليها، عن شلون حدث ثقافي مثل مهرجان بابل يقدر يتجاوز حدود المسرح ويوصل إلى مساحة أكبر. خلونا نبدي من فكرة بسيطة، كل مهرجان ثقافي هو فرصة للقاء، فرصة حتى فنان من بلد يلتقي بجمهور من بلد آخر، وفرصة حتى الناس تتعرف على فنون ما كانت تعرف عنها هواي، وفرصة حتى يصير حوار بين ثقافات مختلفة، ويمكن حتى تتكون علاقات وشراكات تستمر بعد نهاية الفعاليات. بس من يكون هذا المهرجان في بابل فالموضوع ياخذ معنى إضافي، لأنه المكان نفسه هو جزء من الحكاية. الضيف اللي يجي لبابل ما يجي إلى اسم على بطاقة دعوة بس، لا، هذا ضيف دي يجي إلى مدينة إلها تاريخ، إلى أرض تحمل آثار حضارة يعرفها العالم كله، وهنا عندنا فرصة حتى نخلي تجربة هذا الضيف أوسع من حضور عرض فني. تخيلوا ويانا، وفي الثقافي يوصل البابل للمشاركة بالمهرجان، ويكون عنده وقت حتى يتعرف على تاريخ المدينة، يزور المواقع الأثرية ضمن برنامج منظم، يسمع شرح عن المكان، يلتقي بفنانين عراقيين، يتعرف على العادات وعلى الثقافة، وبالتأكيد أيضا على المطبخ المحلي وناس أهل المدينة. هذا الضيف من يرجع البلدة برأيكم مش راح يتذكر؟ راح يتذكر فقط الفعالية؟ لو ممكن أيضا يتذكر الناس اللي تقاهم، المكان اللي زاره، التاريخ اللي تعرف عليه، والتجربة كلها اللي عاشها. وإذا نقل هاي التجربة إلى جمهوره أو كتب عنها أو حتى شارك صورها وقصصها، فهنا إحنا أمام فرصة إعلامية وثقافية وسياحية إضافية. لكن حتى يصير هذا السيناريو واقع، ما يكفي نعتمد على المصادفة، لازم تكون عندنا أكو برامج واضحة ومعلومات متوفرة وتنظيم يراعي احتياجات الظروف والضيوف أيضا، وتعاون بين إدارة المهرجان وبين الجهات المعنية بالآثار والسياحة والثقافة، وهو هذا اللي دا يحصل. هنا احنا نريد نركز على شغلة مهمة مستمعين، الترويج لبابل هو مو مسؤولية شخص واحد ولا جهة واحدة ولا حتى المهرجان واحدة، هو جهد متكامل، لكن المهرجان يقدر يكون نقطة انطلاق قوية ضمن هذا الجهد. خليكم ويانا، روح فاصل قصير وراجعين نكمل وياكم.

مستمعينا، هسه خلونا نسولف شوي عن الإعلام. اليوم العالم يتعرف على الأماكن بطرق مختلفة، أكو اللي يقرأ عنها، وأكو اللي يشوفها بالأفلام الوثائقية، وأكو اللي يتابع صانع محتوى يسافر ويكتشف أماكن جديدة، وأكو اللي يتعرف عليها من خلال تجربة فنان أو شخصية ثقافية. وجود ضيوف دوليين بالمهرجان يفتح باب حتى نوصل أو نوصل قصة بابل لجمهور خارج حدود العراق. لكن السؤال هو، إحنا هل عندنا محتوى إعلامي مرتب يعرف بهذا المكان؟ هل تتوفر مواد تعريفية بلغات متعددة؟ هل نستثمر مشاركة الفنانين والوفود اللي ينقلون صورة متكاملة عن بابل، مو مجرد صورة عن خشبة المسرح؟ طبعا بالتأكيد الكثير من هذه الأسئلة. اليوم أكو عندنا حوار راح يكون بالفقرة القادمة، وراح نطرحها على ضيف حلقتنا. هنا مستمعينا يجي دور المحتوى السياحي والثقافي، هذا طبعا موجه إلى صناع المحتوى. نحتاج نسولف عن الآثار، عن تاريخ المكان، عن الفنون العراقية، عن الناس اللي يعيشون بالمدينة، وعن التجارب اللي ممكن تقدم للزائر. نحتاج أيضا ننتبه إلى أنه السياحة ما تعتمد على الترويج وحده فقط، الزائر يحتاج معلومات واضحة صح وخدمات مناسبة، أيضا يحتاج تنظيم، سهولة بالوصول، تجربة تخليه يحس أنه زيارة تستحق الوقت والجهد. يعني مو كل ما نشرنا صور أكثر نكون حققنا سياحة أكثر. الصور ممكن تجذب الانتباه، لكن التجربة المتكاملة هي اللي تساعد على تحويل الاهتمام لزيارة فعلية. وهذه طبعا بالتأكيد لو شاركوها الفنانين والمثقفين والوفود الأجنبية اللي متواجدة حاليا، راح تحقق لنا إنجاز كبير. وهنا نطرح فكرة أيضا، هو ليش ما يكون للمهرجان امتداد ثقافي خارج أيامه؟ ليش ما تستمر بعض النشاطات من خلال ورش فنية، لقاءات ثقافية، برامج تعريفية بالتراث، أو تعاون بين مؤسسات عراقية ومؤسسات من الدول المشاركة؟ طبعا مستمعينا، هاي أمثلة على أفكار ممكن تنطرح للنقاش والتطوير، مو معناه أنه هي كلها موجودة حاليا ولا لازم أنه كلها ننفذها، لكن المهم أن نفكر بالمهرجان بوصفة فرصة لبناء علاقات تستمر، يعني مو مجرد مناسبة إلها بداية ونهاية. وأكو جوانب أيضا أخرى، منها دور أهل بابل نفسهم. أي مشروع سياحي أو ثقافي من المهم أن تكون المدينة وأهلها جزء منه، حتى يحسون أنه هذا الحدث هو مو مجرد نشاط يصير بمكان سكنهم، وإنما هو فرصة ممكن تفتح مجالات للمشاركة والعمل والإبداع. لأنه المدينة من تقدم نفسها للزائر، يعني هي مو فقط تقدم آثارها، وإنما تقدم حياتها وثقافتها وناسها أيضاً. هنا أنا راح نتوصل وياكم لسؤال مهم، شلون نعرف أنه المهرجان نجح فعلاً بتقديم بابل للعالم؟ إحنا ممكن نقيس هذا الشيء من خلال نوعية التغطيات الإعلامية الدولية، وعدد العلاقات والشراكات الثقافية اللي تستمر، ومدى مشاركة الفنانين المحليين، والاهتمام اللي يتولد بالمواقع الأثرية والبيانات السياحية المتاحة قبل الحدث وبعده. مستمرين وياكم مستمعينا، ولكن خلي نروح فاصل قصير وراجعين.

مستمعينا الأحبة، شفنا هواية ناس هاجمت إقامة مهرجان بابل للثقافات والفنون تحت ذريعة الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار، لكن هاي الناس ما فكروا أنه إحنا مثل هذا المهرجان ومثيلاته من المهرجانات ممكن نستغلهم بتثقيف للسياحة في العراق، وممكن نخلق فرصة لموارد أخرى للبلد ما دون النفط. طبعاً هو إحنا اليوم هو السبب بارتفاع سعر الدولار بالعراق هو قلة الموارد بسبب عدم القدرة على التصدير. ما إحنا أكو عندنا فرصة السياحة ممكن نستغلها. إذن مهرجان بابل عنده عنوان كبير وعنده فرصة حتى يجمع بين التاريخ والفن والثقافة والانفتاح والسياحة بالعالم. والتحدي الحقيقي هو إحنا شلون نترجم هاي الفرصة لخطوات عملية، وشلون نخلي اسم بابل حاضر مو بس وقت المهرجان وإنما على مدار السنة، لأنه إحنا ما نريد العالم يسمع ببابل وبس، نريد العالم يتعرف عليها، يفهم قيمة هذه الحضارة، يشوفها مكان يستحق الزيارة، ويكتشف إنه العراق هو مو مجرد حضارة من الماضي وإنما هو بلد عنده ثقافة وعنده فن وحياة وإمكانات للحاضر وللمستقبل. وبما أنه إحنا وصلنا لهذه النقطة، فأكيد عندنا أسئلة نريد نوجهها لناس معنيين بتنظيم المهرجان، ونريد نسمع منهم بصورة مباشرة شنو الرؤية وشنو المخطط وخططهم، وأيضا شنو الإجابات عن التساؤلات اللي طرحناها. لهذا خليكم ويانا مستمعينا، لأنه الآن رح ننتقل لفقرتنا التالية، خلينا اختلف وياك، الفقرة اللي بيها مساحة للسؤال وحق الاختلاف وضرورة الإجابة.

0: مستمعينا، وصلنا وياكم إلى فقرة خلينا اختلف وياك، وهذه الفقرة اللي نحاول من خلالها نفتح مجال للنقاش المباشر، لأنه من حق الجمهور يعرف التفاصيل، ومن حق المسؤول يوضح وجهة نظره، ومن حقنا إحنا كلنا نطرح الأسئلة حتى نوصل لصورة أوضح. واتصالنا الآن رح يكون ويا رئيس لجنة إعلام مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية، نقيب الصحفيين في بابل، الأستاذ يوسف الجمل، حتى نسولف ويا عن الصورة الإعلامية للمهرجان وعن الرسالة اللي يريد يوصلها للجمهور العراقي والعالمي. أستاذ يوسف، حياك الله ويا هلا بيك بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج الترند، بس ما وراء الترند.
1: مساء الخير زميلتي منار، مساء الخير على كل مستمعي إذاعة جامعة المستقبل، وأهلا وسهلا بكم وهذا البرنامج الجميل.
0: حياك الله أستاذ يوسف. أستاذ يوسف، خليني أبدأ وياك من نقطة مهمة جدا، اللي هي إحنا نريد نعرف الرسالة اللي ترغبون توصلوها من خلال مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية.
1: مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية وصل إلى الدورة 13. نعم. المهرجان منذ أيامه الأولى والسنة الأولى أوصلنا ثقافة أنه إشاعة ثقافة السلام والمحبة من جهة، ومن جهة أخرى أن بابل الحضارة والتاريخ والآثار هي ممتدة بالأدب والإبداع وليست منقطعة، وأن الحلة وأهل الحلة هم امتداد حقيقي وامتداد طبيعي لمدينة بابل الأثرية، لذلك هو جسر للتلاقح ما بين الثقافات وإذابة كل أسباب التقاطع ما بين كل شعوب المنطقة.
0: طيب أستاذ يوسف، حدثنا عن الخطة الإعلامية اللي استخدمتوها للتغطية على فعاليات المهرجان.
1: الخطة الإعلامية منذ أكثر بالدورات الأخيرة تبدأ مبكرا من خلال الضخ الإعلامي لبعض الفقرات وبعض الأسماء، إضافة إلى التركيز على النشاطات الإبداعية التي ترافق المهرجان. ولا ننسى بأن مهرجان بابل للثقافات هو ليس مهرجانا فنيا فقط، مهرجان إبداعي في الشعر والقصة والرواية والندوات التخصصية والفكر، وهو فرصة لتواجد أكبر عدد من المبدعين، سواء من أهالي مدينة الحلة أو من العراق أو من الوطن العربي، ووصولا إلى العالمية. الخطة الإعلامية تعتمد على الترويج الصحيح لهذه الفعاليات، الاعتماد على تيمات أساسية في إيصال الرسالة الإعلامية إلى الجمهور المستهدف. في اليوم الأول للمهرجان التقيت مع سيدات كريمات من مدينة البصرة. جاءت إلى المهرجان وأنا سألتها بفضول الصحفي ما هي مشاركتك؟ قالت أنا جيت أزور المهرجان. شلون وجهت لك دعوة؟ قالت ما حتوجه لي دعوة، عبارة عن منشور شفته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ويعني رغبت أن أشارك فيه وأن أكون أحد الضيوف التي تحضر إلى بابل. وبالفعل جاءت مع مجموعة من زميلاتها من مدينة البصرة للحضور والتواجد في مدينة بابل الأثرية.
0: طيب.
1: فضلا عن نخبة، احنا المهرجان يصدر جريدة يومية عن كل فعالياته، وفضلا عن تغطيات مباشرة من الراعي الإعلامي للمهرجان شبكة الإعلام العراقي التي تغطي المهرجان من اليوم الأول إلى اليوم الأخير.
0: طيب أستاذ يوسف، خلينا ننتقل إلى موضوع أنت تحدثت عن بعض الأشخاص المحليين اللي زاروا المهرجان، خلينا ننتقل إلى موضوع الوفود الدولية، من تستضيفون فنانين أو شخصيات ثقافية من دول مختلفة، هذول أكيد راح يكونون سفراء لصورة بابل ببلدانهم من خلال تجاربهم، من خلال تغطياتهم، انطباعهم حتى. هل أكو آلية للتنسيق ويا هذه الوفود حتى يشاركون، أو حتى تكون عندهم فرصة يتعرفون على تاريخ بابل ومعالمها حتى ينقلون تجربتهم بصورة أوسع من مجرد مشاركة فنية؟
1: طبعا منذ الدورات الأولى عمدت الإدارة العليا لمهرجان بابل على اعتماد سياسة بعيدة الأمد باستقطاب شخصيات من دول مختلفة،
0: طيب
1: والضيف الذي يأتي نادرا ما يكرر ليكون هو محطة إبداع وترويج لبابل وللعراق ولهذه المدينة،
0: نعم، نقطة مهمة
1: بأنه
0: جدا.
1: العراق صالح للعيش، العراق بلد آمن ويتعاطى الثقافة والفنون في الشارع. يعني الدورات الأولى من المهرجان كنا نقيم فعالياتنا وسط مدينة الحلة قريبا
0: نعم
1: على الشط بين الأهالي، يتفاجؤون رواد المهرجان الأجانب، يعني الألمان، من الأرجنتين، من السويد، من كندا، من اليابان، بأن البلد الذي يتصدر نشرات الأخبار في الإرهاب وفي العمليات العنف هو نفسه يتصدر نشرات الأخبار في المجال الثقافي والإبداعي. وبالتالي بدأنا نكسر نمطية الحروب، نمطية أنه هذا البلد مهشم داخليا، ليظهر بوصفه رائدا للثقافة وبوصفه محتضنا لكل فنون الإبداع.
0: ممتاز أستاذ يوسف. بالتأكيد اليوم إحنا بحاجة إلى معرفة مدى وصول صدى مهرجان بابل للشعوب العالمية. هل تتوفر عندكم بيانات عن عدد الجهات الإعلامية
1: طبعا
0: الدولية اللي غطت المهرجان؟
1: اعتراف منظمة اليونسكو بالمهرجان بوصفه عابر للثقافات وتأكيدها للسنة الرابعة على التوالي على أهمية هكذا مهرجانات، هي رسالة حية لكل شعوب العالم. ونحن نعرف أن هاي المنظمات لا تجامل وتضع شروطها المسبقة والحرفية على من يجب أن تطبق عليها. المهرجان ضاع هذا الجانب، وبالتالي انعكست هذه القضية على مجمل المنظمات الدولية، مجمل الوفود. بدأت سفارات العالم تعطي فيز لمن يرغب بالحضور إلى العراق باستثناء الكيان الغاصب الذي يرفض لحد الآن إعطاء فيز للمشاركة في المهرجان، وهذا نصر لنا. يعني هو عندما يرفض الكيان إعطاء فيزا لمبدع فلسطيني خاضع في الكيان الغاصب، هو هذا انتصار جديد للمهرجان يضاف إلى الانتصارات القديمة.
0: نعم. طيب السؤال الأخير أستاذ يوسف، لاحظنا من خلال منهاج الفعاليات الخاص بمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية، لاحظنا وجود فعاليات تخص الصحافة، ممكن
1: نعم.
0: تتحدث لنا عن هذه الفعاليات؟
1: ضمن الندوات التخصصية التي تقام على هامش الفعاليات، لدينا ندوة عن تاريخ الصحافة البابلية بمناسبة قرب مرور 100 عام على إصدار أول جريدة وهي الفيحاء، والتي كانت قبل قليل انتهت وقدمها بنجاح كبير الأستاذ الإعلام المتمرس الدكتور كامل القيم بمعية الدكتور أكرم الخواجه. ويوم غد لدينا ندوة تخصصية عن الإعلام البديل، وهل سيكون هذا الإعلام هو الطارد للإعلام التقليدي، وهل سيلغي التلفزة. ستكون تقدمها الصحفية والمذيعة المصرية منى عراقي المتواجدة في بابل، والتي انبهرت من أجواء العوائل وأجواء البابلية، وبدأت تنقل رسائلها إلى مصر بشكل يومي إلى الصحافة المصرية وإلى الجمهور المصري.
0: ممتاز أستاذ يوسف الجمل، نقيب الصحفيين في بابل ورئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان بابل للثقافات والفنون، نشكرك على توضيح بعض التفاصيل والإجابة على أسئلتنا.
1: شكرا لكم ولهذه التغطية الجميلة، وشكر موصول لجميع الزملاء في إذاعة جامعة المستقبل، وألف تحية لكل مستمعي هذه الإذاعة.
0: شكرا لك، شكرا لك أستاذ يوسف وحياك الله. نتمنى لكم وللمهرجان التوفيق، ولكم التوفيق أيضا بحضور إعلامي يليق باسم بابل وبتاريخه ويقدم صورة غنية عن الثقافة العراقية إن شاء الله.
1: أهلا وسهلا بزميلتي ست منار.
0: أهلا وسهلا بك. نعم مستمعينا، أعتقد أنه الكلام اللي سمعناه اليوم يخلينا نرجع لسؤال الحلقة الأساسي، هل نريد مهرجان بابل يبقى حدث فني نتذكره خلال أيام انعقاده، لو نريده يكون جزء من مشروع ثقافي وسياحي أوسع حتى يساهم بتقديم المدينة والعراق للعالم؟ هذا السؤال راح نخليه ويانا وننتقل هسه لفقرة نبتعد بها شوية عن التصريحات والأرقام ونرجع لمعنى بابل نفسها، للمكان اللي يستحق أن نسولف عنه حتى من دون مهرجان. خليكم ويانا.

مستمعين، فقرتنا الجاية خارج الترند. وخارج الترند هنا نريد نغير إيقاع الحديث شوي. طول الحلقة سولفنا عن المهرجان وعن الإعلام، عن الوفود الدولية، عن السياحة، عن المقارنة بين الماضي والحاضر، لكن هسه نريد نبتعد عن كل هاي العناوين للحظة ونرجع لأصل الحكاية، نرجع إلى بابل. تدرون أكو أماكن من نزورها مرات نتوقف بيها نبدي نتخيل حياة ناس عاشوا قبل آلاف السنين، شنو كانت أفكارهم، شلون بنوا مدنهم، وشلون تركوا أثر ظل حاضر بذاكرة العالم. وبابل بالنسبة لنا مو مجرد اسم نذكره بالمناسبات ولا مجرد موقع أثري نشوف صوره، بابل جزء من تاريخ هذه الأرض وجزء من الحكاية الحضارية للعراق، واسم يحمل قيمة تتجاوز حدود المكان والزمان. ومن هذا المنطلق مسؤوليتنا تجاه بابل ما لازم تكون مرتبطة بموسم أو مهرجان أو فعالية معينة. مستمعينا، مسؤوليتنا أنه نعرف تاريخها، نحافظ على آثارها، نعرف شلون نقدمها للأجيال الجديدة وللعالم بطريقة صحيحة تحترم قيمتها وتبتعد عن المبالغة والتشويه، لأنه التراث إذا ظل محصور بالكتب يمكن هواي ناس ما يقتربون منه، وإذا ظل مجرد صور على مواقع التواصل يمكن البعض يشوفه ويمر عليه من دون ما يعرف قصته. لكن من ربطه بتجربة ثقافية حية وبفن وبحوار وبالزيارة للمكان نقدر نفتح أبواب جديدة حتى الناس تكتشفه وتفهم أهميته. وهنا يجي دور المهرجانات الثقافية وأهمية هذه المهرجانات إذا كانت مرتبطة برؤية واضحة. ممكن تكون وسيلة حتى نقرب الناس من تاريخهم ونخلي الزائر الأجنبي يتعرف على البلد من خلال تجربة مباشرة، ونمنح أيضا الفنان العراقي فرصة حتى يقدم إبداعه ضمن مساحة دولية. لكن لازم نتذكر دائما أنه المهرجان هو وسيلة مو غاية بحد ذاته. الغاية الأوسع هي أن نخلق اهتمام مستمر بالثقافة، وأن نحافظ على الأرث الحضاري، وأن نخلي الأجيال الجديدة تحس أنه هذا المكان مو مجرد صفحات من الماضي، هذا المكان مسؤولية وفرصة للمستقبل. وبعد أكو جانب إنساني مهم هم نريد نسولف عنه، واللي هو أهل المدينة. لأنه من نسولف عن بابل إحنا دا نسولف عن مدينة إلها ناسها وحياتها وطاقاتها وشبابها أيضا. وأي مشروع ثقافي ناجح من المهم أنه يفتح مساحة لأهل المكان حتى يكونون جزء من التجربة مو متفرجين فقط. نتمنى نشوف مشاريع ثقافية تشجع الشباب على اكتشاف تاريخ مدينتهم، مثلا ورش فنية تعرفهم بتراثهم، مبادرات تساعدهم على تقديم قصص بابل بطريقة حديثة، مجالات تفتح أو تفتح أبواب المشاركة أمام الفنانين والمبدعين المحليين. يعني بمدينة سياحية لازم ندرس شلون نسوق فكرة بابل للعالم من خلال حتى فرص العمل. وهنا نسأل شلون نخلي بابل حاضرة بالوعي الثقافي للعالم طول السنة؟ شلون نخلي الطالب يعرف تاريخها والفنان يستلهم من حضارتها والباحث يكتشف تفاصيلها والسائح يفكر بزيارتها والإعلامي يلقى بيها قصة يرويها للعالم؟ هاي مسؤولية تحتاج شغل مستمر وتحتاج تعاون بين الثقافة والسياحة والتعليم والإعلام والجهات المعنية بالآثار طبعا، وتحتاج أيضا إلى إيمان بأن التراث قيمة ممكن نبني عليها للمستقبل. مستمعينا، خارج الترند بعيدا عن المشاهدات والتعليقات تبقى عندنا حقيقة مهمة، بابل ما تحتاج أن نختصرها بمهرجان، لكن المهرجان ممكن يكون فرصة حتى نعيد اكتشاف بابل ونقدمها بطريقة أفضل. بابل تستحق الاهتمام مو بس وقت المهرجان فقط، وإنما بكل يوم، وهذا المهرجان هو فرصة لحتى نذكر بأهمية هذه الحضارة وهذه المدينة. ومن هاي الفكرة احنا نقترب من نهاية حلقتنا ونرجع للسؤال اللي بدأنا به،
شنو يبقى من الترند من تنتهي أخباره. هسه خلونا نختم حكينا ونلملم خيوط هذه الحلقة بفقرة الختام من برنامجكم الترند، بس ما وراء الترند ولكن بعد الفاصل.

نعم مستمعينا الأحبة، اليوم سولفنا وياكم عن مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية، وحاولنا نشوفه من أكثر من زاوية. سولفنا عن جمالية اللقاءات أو اللقاء بين الثقافات، عن أهمية الانفتاح على العالم، سولفنا حتى عن ضرورة أن تبقى الهوية العراقية حاضرة بقوة ضمن هذا الانفتاح. فتحنا وياكم ملف السياحة وطرحنا سؤال مهم عن شلون ممكن نستفيد من حضور الوفود الدولية حتى نعرف العالم ببابل أكثر، ونخلي زيارة المهرجان فرصة لاكتشاف المدينة وتاريخها وثقافتها. أيضا استمعنا إلى حديث نقيب الصحفيين والأستاذ يوسف الجمل رئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية، وطرحنا عليه أسئلة عن الإعلام وعن الرؤية المستقبلية وعن الأثر اللي ممكن يبقى بعد انتهاء الفعاليات. ويمكن أهم فكرة نطلع بيها من حلقة اليوم هي أنه نجاح أي مهرجان ثقافي ما لازم يتوقف عند حدود أيام انعقاده. النجاح ممكن يكون بداية لعلاقات ثقافية جديدة وفرصة حتى يبرز المثقف العراقي، وباب للتعريف بتاريخ المدينة، وخطوة ضمن مشروع أوسع لدعم السياحة الثقافية. وطبعاً كل هاي الأهداف تحتاج لتخطيط وتعاون واستمرارية بالتأكيد، وتحتاج أن نتابع النتائج حتى نعرف شنو تحقق فعلاً وشنو بعده يحتاج العمل وتطوير. كان وياكم برنامج ترند بس ما وراء الترند، وكنا وياكم أنا منار العامري وزميلي قيصر الجراح. هذا البرنامج اللي نحاول من خلاله ما نكتفي بالعنوان وإنما نبحث عن أصل الحكاية، ولا نكتفي بالصورة وإنما نسأل عن المعنى والأثر. تحياتنا لكم.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل، فول كواليتي 91.7 FM. فول كواليتي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة عشراً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الحكومة العراقية تستنكر الاعتداء على مطار الملك خالد وتدعو لوقف شامل للأعمال العسكرية. رئيس الوزراء يترأس الجلسة السادسة الاعتيادية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ويثمن جهود المحافظات التي استكملت إجراءات مبادرة مليون قطعة أرض سكنية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب لما يمتلكه العراق من قدرات كبيرة في هذا القطاع. المنافذ إحباط محاولة إدخال أكثر من 48 مليون دينار عراقي مزيف في منفذ الشيب. الأنواع الجوية أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة. الدفاع المدني إخماد حريق اندلع داخل محل لتجارة الإطارات والبطاريات في مجمع المشن ببغداد. الزراعة السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية وهنالك وفرة بالمنتج المحلي. الإدارة الأمريكية تهدد بوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وملاكم عراقي يحقق فوزه التاسع تواليا في دور المحترفين الأمريكي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من

0: مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 00006. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم. كونوا معنا.

الشيخ محمد صديق المنشاوي لقب بأمير وريحانة القرآن الكريم. ولد الشيخ محمد صديق المنشاوي بقرية البواريك بمدينة المنشاة التابعة لمحافظة سوهاج في جمهورية مصر العربية في العام 1919، وأتم حفظ القرآن الكريم وهو في الثامنة من عمره، حيث نشأ في أسرة قرآنية عريقة، فأبوه الشيخ صديق المنشاوي هو الذي علمه فن قراءة القرآن الكريم. وقد وضع أبوه الشيخ صديق المنشاوي هذه المدرسة العتيقة الجميلة والمنفردة بذاتها، وبإمكاننا أن نطلق عليها المدرسة المنشاوية، فأخذ منها الشيخ محمد أسلوبه وطوره بما يناسبه، فصار علما من أعلام خدام القرآن الكريم. وقد استمد الشيخ محمد من تلك المدرسة الكثير الذي كان سببا في نجاحه بعد صوته الخاشع، ولقب الشيخ محمد صديق المنشاوي بالصوت الباكي، ويعتبر واحدا من رواد التلاوة، إذ تميز بأسلوب متميز وحزين بتلاوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ذا عصيت الشيخ المنشاوي ولقي قبولا حسنا لعذوبة صوته وجماله وانفراده بذلك، إضافة إلى إتقانه لمقامات القراءة وانفعاله العميق بالمعاني والألفاظ القرآنية. وللشيخ المنشاوي تسجيل كامل للقرآن الكريم مرتلا، وله أيضا العديد من التسجيلات في المسجد الأقصى والكويت وسوريا وليبيا، كما سجل ختمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية، وله كذلك قراءة مشتركة برواية الدوري مع القارئين كامل البهتمي وفؤاد العروسي. ويعد محمد صديق المنشاوي من أشهر القراء في العالم الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، وقد حكى بنفسه هذه القصة أنه كان مدعوا في إحدى السهرات عام 1963، وبعد الانتهاء من السهرة دعاه صاحبها لتناول الطعام مع أهل بيته على سبيل البركة، ولكنه رفض، فأرسل صاحب الدعوة إليه بعضا من أهله يلحون عليه فوافق. وقبل أن يبدأ في تناول ما تقدم إليه من طعام، اقترب منه الطباخ وهو يرتجف من شدة الخوف، وهمس في أذنه قائلا: يا شيخ، سأطلعك على أمر خطير، وأرجو أن لا تفضح أمري فينقطع عيشي في هذا البيت. فسأله عما به فقال: أوصاني أحد الأشخاص بأن أضع لك السم في طعامك، فوضعته في طبق سيقدم إليك بعد قليل، فلا تقترب من هذا الطبق أو تأكل منه. وقد استيقظ ضميري وجئت لأحذرك، لأني لا أستطيع عدم تقديمه إليك، فأصحاب السهرة أوصوني بتقديمه إليك خصيصا تكريما لك، وهم لا يعلمون ما فيه، ولكن فلان، ولم يذكر اسم الشخص، أعطاني مبلغا من المال لأدس لك السم في هذا الطبق دون علم أصحاب السهرة، ففعلت، فأرجو ألا تبوح بذلك فيفتضح أمري. ولما تم وضع الطبق المنقوع في السم، عرفه الشيخ كما وصفه له الطباخ، وادعى الشيخ بعض الإعياء أمامهم، ولكنهم أقسموا عليه، فأخذ كسرة من الخبز كانت أمامه قائلا: هذا يبر يمينكم، ثم تركهم وانصرف.

وفي ذات يوم رفض الشيخ المنشاوي دعوة وجهها إليه أحد الوزراء قائلا: سيكون لي الشرف الكبير بحضورك حفل يحضره الرئيس المصري عبد الناصر. ففاجأه الشيخ محمد الصديق بقوله: ولماذا لا يكون هذا الشرف لعبد الناصر نفسه أن يستمع إلى القرآن الكريم بصوت محمد الصديق المنشاوي؟ ورفض أن يلبي الدعوة قائلا: لقد أخطأ عبد الناصر حين أرسل لي أسوأ رسله. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. قال عنه الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي: إنه ورفاقه الأربعة مقرؤون، الآخرون يركبون مركبا ويبحرون في بحر القرآن الكريم، ولن يتوقف هذا المركب عن الإبحار حتى يرث الله سبحانه وتعالى الأرض وما عليها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وأخيرا فإن الشيخ محمد صديق المنشاوي كان على رأس قراء مصر في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي، مع القراء أمثال الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد وغيرهم من القراء، وما زالوا إلى يومنا هذا على رأس القراء لما كان عندهم من رونق في صوتهم جعلهم يحرزون المراتب الأولى بين القراء. وقد تزوج الشيخ المنشاوي مرتين، أنجب من زوجته الأولى 4 أولاد وبنتين، ومن الثانية 5 أولاد و4 بنات. وقد توفي زوجته الثانية وهي تؤدي مناسك الحج قبل وفاته بعام. وفي العام 1966 أصيب بمرض دوال المريء، ورغم مرضه ظل يقرأ القرآن حتى رحل عن الدنيا في يوم الجمعة 5 ربيع الثاني 1389 هجريا، الموافق 20 يونيو 1969.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون قد نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات طب الطوارئ، نوع الدراسة صباحي، المعدل 70، مسائي، المعدل 65، مدخلات القبول أحيائي علمي، الأجور الدراسية 3,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الفيزياء الطبية، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 9 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الحكومة العراقية تستنكر الاعتداء على مطار الملك خالد وتدعو لوقف شامل للأعمال العسكرية. رئيس الوزراء يترأس الجلسة السادسة الاعتيادية للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ويثمن جهود المحافظات التي استكملت إجراءات مبادرة مليون قطعة أرض سكنية. رئيس الوزراء يؤكد أهمية استثمار الغاز المصاحب لما يمتلكه العراق من قدرات كبيرة في هذا القطاع. المنافذ إحباط محاولة إدخال أكثر من 48 مليون دينار عراقي مزيف في منفذ الشيب. الأنواع الجوية: أمطار وغبار وارتفاع في درجات الحرارة. الدفاع المدني: إخماد حريق اندلع داخل محل لتجارة الإطارات والبطاريات في مجمع المشن ببغداد. الزراعة: السلع الزراعية غير مشمولة بالتعرفة الجمركية وهنالك وفرة بالمنتج المحلي. الإدارة الأمريكية تهدد بوقف توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وملاكم عراقي يحقق فوزه التاسع تواليا في دور المحترفين الأمريكي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم الأنظمة الطبية الذكية. نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواية تخصصات

0: هاي التخصصات رح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع، موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حلة قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الأمن السيبراني. نوع الدراسة: صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,250,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
0: انت على الرقم الصح، المستقبل FM.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الذكاء الاصطناعي، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: نحن لا نبث الصوت فقط، بل نزرع الفكرة ونرسم المستقبل هنا.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الحياة، نوع الدراسة صباحي، المعدل 60، مسائي، المعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، معهد معلمين، قسمي علوم ورياضيات وعلوم. الأجور الدراسية 2,000,000 دينار عراقية. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني. المستقبل على مزاجك.

كل فكرة بداية وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل حيث يتجسد الطموح.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: جامعة المستقبل تحتضن مهرجان بابل لسينما الأنيميشن بمشاركة عربية ودولية. رئيس الجمهورية والحلبوسي يشددان على ضرورة ضمان استقرار السوق. تحالف البيان الوطني يعلن دعمه للكابينة الوزارية المرتقبة. تربية بابل تبحث احتياجات المؤسسات التربوية وسبل دعمها. والخارجية الإيرانية إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالتزامات واشنطن. نشرة الأخبار يقرأها لكم محمد زيدان ومريم الزبيدي. من العناوين إلى تفاصيل.
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
2: انطلقت في رحاب جامعة المستقبل برعاية رئيسها الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي فعاليات الدورة السادسة من مهرجان بابل لسينما الأنيميشن، وبمشاركة فنانين وأدباء ومثقفين وأفلام من دول عربية وأجنبية. وشهد المهرجان عرض أفلام سينمائية إلى جانب ندوة فكرية بعنوان الذكاء الاصطناعي وصناعة أفلام الأنيميشن، فيما تتضمن الفعاليات عروضاً احتفاءً بمدارس التحريك المصرية بمناسبة مرور 90 عاماً على سينما التحريك العربية إلى جانب توزيع الجوائز. وتأتي رعاية الجامعة للمهرجان تأكيداً لدورها في دعم الحركة الثقافية والفنية وتعزيز مكانة بابل الثقافية.
0: بمشاركة 37 فيلماً من مختلف دول العالم، احتضنت جامعة المستقبل فعاليات النسخة السادسة من مهرجان بابل لسينما الأنيميشن بالتعاون مع مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية، وسط حضور واسع ومشاركة دولية تعكس أهمية هذا الفن في تعزيز التواصل الثقافي وتبادل الخبرات بين صناع الأفلام ودعم صناعة السينما وفنون الرسوم المتحركة. التفاصيل مع زميل فاروق جمال.
3: بمشاركة أفلام من مختلف دول العالم وضمن تعاون ثقافي وفني مشترك، احتضنت جامعة المستقبل فعاليات النسخة السادسة من مهرجان بابل للسينما الأنيميشن بالتعاون مع مهرجان بابل للثقافات العالمية في خطوة تهدف إلى تعزيز الحراك السينمائي وتبادل التجارب بين صناع الأفلام وتعزيز التواصل بين ضيوف المهرجانين، بحسب ما أوضحه مدير مهرجان بابل للثقافات العالمية الدكتور سيف الشلاه.
4: كان هناك اتفاق مسبق بين مهرجان بابل للثقافات العالمية ومهرجان بابل للسينما الأنيميشن على اعتبار أن المهرجانين تزامنا في وقت واحد للاستفادة من ضيوف المهرجانين خصوصا الذين قدموا من خارج العراق.
3: وشهدت النسخة السادسة من مهرجان بابل للسينما الأنيميشن مشاركة 37 فيلما من مختلف دول العالم وسط حضور واسع عكس تنوع التجارب السينمائية المشاركة وأهمية المهرجان في إتاحة الفرصة أمام صناع الأفلام لعرض إنتاجاتهم وتبادل الخبرات بما يسمو في دعم صناعة السينما وتطوير فنون الأنيميشن في العراق، بحسب ما أكده رئيس المهرجان الدكتور عامر صباح المرزوق.
5: هكذا نوع من السينما بحاجة إلى دعم حقيقي، وأيضا نحن نطمح في الخصوصية. هناك كثير من المهرجانات السينمائية تقام في المحافظات العراقية وفي العاصمة، لكنها تتكرر في تقديم الأفلام وتتكرر في تقديم الوجوه السينمائية. ومن هذا الباب اقترحنا أن نقيم هذا النشاط النوعي الخاص بسينما الأنيميشن.
3: ومن أرض جامعة المستقبل يواصل مهرجان بابل لسينما الأنيميشن حضوره بوصفه مساحة لدعم الإبداع السينمائي والانفتاح على التجارب العالمية، فيما يمثل التعاون بين المهرجانات الثقافية والفنية خطوة لتعزيز التواصل بين صناع الأفلام وتوسيع فرص تبادل الخبرات بما يسهم في تطوير صناعة السينما في العراق. لإذاعة جامعة المستقبل فاروق الجمل.
2: استقبل المدير العام لتربية بابل الأستاذ علي راجي ناجي عوض عددًا من المواطنين والموظفين واستمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم موجهًا بمتابعتها وفق السياقة الإدارية والقانونية المعتمدة، كما بحث مع عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس محافظة بابل احتياجات المدارس ومتطلبات العملية التعليمية وسبل تعزيز التعاون وتذليل المعوقات، وأكد اللقاء أهمية تكامل الجهود والتواصل المباشر لتلبية احتياجات المؤسسات التربوية والارتقاء بالواقع التعليمي في المحافظة. تتصاعد التساؤلات بشأن سلامة مياه الإسالة في محافظة بابل بعد تحذيرات أطلقها عضو مجلس المحافظة حسين الدهموشي بشأن وجود بكتيريا في عينات من مياه الشرب في مدينة الحلة، مما يسلط الضوء على أهمية الفحوصات المختبرية والرقابة على محطات التصفية حفاظاً على صحة المواطنين.
6: مياه يعتمد عليها المواطنون يومياً للشرب والاستخدام المنزلي يفترض أن تكون آمنة وخالية من الملوثات، إلا أن تصريحات عن احتمال وجود بكتيريا في عينات من مياه الإسالة بمحافظة بابل أثارت مخاوف جديدة بشأن سلامة المياه التي تصل إلى المنازل.
7: والحديث للمواطن أحمد الخفاجي.
8: يعني الصور حتى بطين يجي باللولة طين، أكثر من مرة تواصلنا ويا الأخوة في مديرية ماء بابل، لحد الآن الأنابيب مالاتهم الأزبست هذا الصب.
6: رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة حسين الدهموشي قال إن فحوصات أولية أظهرت وجود أنواع من البكتيريا في عينات من مياه الشرب.
9: أثبتت النتائج الواردة لنا عن مختبر الصحة المركزي تلوث المياه بالميكروبات، كل شهر عندنا 50 مجمع ومشروع ماء على الأقل ملوث بالميكروبات والحقيقة بكتيريا القولون من أصل 300 يعني مجمع ومشروع ماء، فبالتالي هذا هو خارج المواصفات، هذا هو يهدد حياة الإنسان الخطر.
6: وبين تحذيرات تثير القلق وحاجة المواطنين إلى معلومات دقيقة تبقى نتائج الفحوصات الموثوقة الفيصلة من تحديد سلامة مياه الإسالة بمدينة الحلة. لإذاعة جامعة المستقبل علي العجيلي.
1: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
2: أكد رئيس الجمهورية نزار أبيدي ورئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع التأكيد على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها والإسراع في استكمال الكابينة الوزارية. وتناول لقاءهما في بغداد بحضور وزير العدل خالد شواني الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد وسبل معالجتها، كما شدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لإقرار الموازنة العامة بما يضمن تمويل الخدمات الأساسية والمشاريع الاستراتيجية والتنموية.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء فالح الزيدي مواصلة تنفيذ الخطط التنموية في المحافظات والالتزام بالإصلاح المالي والإداري وضبط أسعار صرف العملة الأجنبية ومنع المضاربة. وأكد الزيدي خلال اجتماع موسع في محافظة نينوى أهمية تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية ومواجهة الفساد والحفاظ على المال العام، وأشار إلى أن خطة مشروع المليون مزرعة تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي وإنشاء مصانع غذائية وتوفير فرص العمل بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
2: أعلن تحالف البيان الوطني دعمه للكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس الوزراء، مؤكداً أهمية استكمال الاستحقاق الحكومي وتسريع إجراءات تشكيل الحكومة. ودعا التحالف جميع الكتل البرلمانية إلى الإسهام في تسريع تشكيل الحكومة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب وجود مؤسسات حكومية مكتملة. وأكد التحالف أن استكمال التشكيلة الوزارية يساهم في خدمة المصالح العليا للعراق وتمكين الحكومة من أداء مهامها على المستويين الإقليمي والدولي.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: يعتزم القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الجنرال الأمريكي إليكسوس غرينكفتش عرض رؤيته لمواجهة أي هجوم محتمل خلال مؤتمر أمني في العاصمة البولندية وارسو، وسط تصاعد المخاوف من التهديدات الروسية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحلف لتعزيز الردع والدفاع على خلفية تزايد الهجمات التي تستهدف الدول الداعمة لأوكرانيا ووقوع حوادث أمنية أثارت مخاوف من التصعيد. ويتزامن ذلك مع مراجعة وزارة الدفاع على ملكية انتشار قواتها في أوروبا وسط توقعات باحتمال تقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة.
2: أعلنت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي، قطع بعضها مسافة تجاوزت 900 كيلومتر في ظل تصاعد التوتر بين البلدين. وأعزز الجيش الكوري الجنوبي إجراءات المراقبة واليقظة تحسبا لعمليات إطلاق إضافية، فيما رصدت اليابان إطلاق صاروخ باليستي واحد على الأقل. وجاءت هذه التطورات بعد اختبار بيونغ يانغ صاروخا فرط صوتي متوسط المدى، فيما أجرت كوريا الجنوبية اختبارا لصاروخ فرط صوتي مطور محليا.
0: أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن التفاهمات بين طهران ومسقط بشأن الممرات الآمنة في مضيق هرمز تمثل إجراء قانونيا وفنيا مهما، لكنها لا تعني إعادة فتح المضيق فورا. وأوضح أن البلدين يسعيان إلى تسجيل الاتفاق لدى المنظمة البحرية الدولية، مشيرا إلى أن إعادة فتح المضيق مرهونة بالتزام الولايات المتحدة بتعهداتها. وأضاف أن إيران غير ملزمة بإعادة فتح المضيق في المرحلة الراهنة، وأن سيطرتها عليه ستستمر وفق تصريحاته إلى أن تقتنع واشنطن بأن الحل العسكري لا ينهي النزاع.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
2: تشهد أجواء محافظة بابل وعموم العراق يوم غد الثلاثاء أجواء صحوة مع ظهور بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما تكون الأجواء أكثر غيوما في المنطقة الشمالية مع فرص لهطول أمطار في بعض المناطق. وفي محافظة بابل يتوقع أن تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، لتسجل الدرجة العظمى نحو 38 درجة مئوية ودرجة صغرى تبلغ نحو 21 درجة مئوية. أما الرياح فتكون خفيفة إلى معتدلة السرعة في أغلب المناطق مع بقاء فرص الأمطار ضعيفة في الوسط والجنوب.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
10: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. يتطلع منتخب العراق لقدام اللاعبين بكرة القدم إلى الدفاع عن لقبه في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدام اللاعبين، المقرر إقامتها في قطر من 30 من تشرين الأول ولغاية 5 من تشرين الثاني المقبل بمشاركة 8 منتخبات. وأكد مدرب المنتخب شاكر محمود أن المشاركة تهدف إلى تكرار إنجاز النسخة الأولى التي أقيمت في الكويت عام 2025، إلى جانب تعزيز أواصر المحبة والتقارب بين أبناء دول الخليج. وأشار إلى أن القرعة أوقعت العراق في مجموعة تضم السعودية والكويت واليمن، مؤكدا صعوبة المنافسة وضرورة الاستعداد الجيد. وتقتصر المشاركة على اللاعبين الذين تجاوزوا سن 40، مع السماح باستثناء لاعبين اثنين تتراوح أعمارهما بين 37 و40 عاما. أكد مدرب المنتخب الأولمبي لكرة القدم عماد محمد أن المعسكر التدريبي الذي اختتم مؤخرا في صربيا حقق أهدافه الفنية والإدارية ضمن خطة جيدة للإعداد تعتمد على مواجهة منتخبات أوروبية متقدمة. وأوضح أن المنتخب خاض مبارتين أمام روسيا ومثلهما أمام صربيا لزيادة خبرة اللاعبين ورفع جاهزيتهم البدنية والفنية. وكشف محمد عن توجه لخوض مباراتين تجريبيتين في تشرين الثاني المقبل، إلى جانب المشاركة في بطولة دولية بقطر تضم 8 منتخبات في كانون الثاني المقبل. ويستعد المنتخب أيضا لبطولة الخليج المقررة في البصرة خلال آذار المقبل، فيما تمثل تصفيات حزيران المقبل المحطة الأهم في برنامج الإعداد. يواجه الاتحاد العراقي للقوس والسهم تحديات مالية وتنظيمية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس آسيا للرجال والسيدات المقرر إقامتها في السليمانية من 24 إلى 29 من تشرين الأول الجاري. وقال رئيس الاتحاد سعد المشهداني إن الاتحاد خاطب وزارة الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالي اللازم، لكنه لم يتلقى استجابة حتى الآن. وأضاف أن اللجنة الأولمبية الوطنية وعدت بتوفير الدعم في ظل تأكيد 19 دولة مشاركتها في البطولة، وتتطلب الاستضافة تأمين النقل والإقامة والإطعام وجور الحكام فضلا عن المتطلبات اللوجستية الأخرى. وحذر المشهداني من أن تأخر توفير المخصصات يصعب استكمال التحضيرات، مؤكدا أهمية دعم الجهات المعنية لإنجاح هذا الحدث القاري وتعزيز حضور العراق الرياضي آسيويا. أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم اتفاقه مع وزارة الشباب والرياضة على تخصيص ملعبين تدريبيين مع ملحقاتهما للمنتخبات الوطنية ضمن خطة لتطوير البنى التحتية الرياضية. وقال مدير مكتب رئيس الاتحاد عباس الياسري إن المشروع يستهدف معالجة نقص الملاعب المخصصة لتدريب المنتخبات، وأوضح أن أعمال الصيانة والتأهيل ستستغرق من 2 إلى 3 أشهر وقد تتجاوز هذه المدة وفقا لمتطلبات العمل، وستشمل الأعمال تأهيل الملعبين والمباني والمرافق الملحقة مع تخصيص مكان مستقل لكل منتخب وتجهيز المخازن والمرافق الإدارية والخدمية، كما يتضمن المشروع تطوير قاعات اللياقة البدنية بما يساعد على تحسين بيئة التدريب وتنفيذ البرامج الإعدادية بصورة أكثر انتظاما. أخيرا، شن الرئيس الأسبق لنادي برشلونة الإسباني جوان غاسبارت هجوما على أسطورة الفريق ليونيل ميسي على خلفية أنباء عن رفضه إقامة مباراة تكريمية له في ملعب كامب نو في ظل رئاسة إخوان لابورتا بسبب الخلافات بين الطرفين. وأكد غاسبارت الذي تولى رئاسة النادي بين عامي 2000 و2003 أن ميسي من أفضل لاعبي العالم، لكن مكانة برشلونة تبقى فوق جميع الأسماء، ودعاه إلى عدم جعل هوية الرئيس النادي عائقا أمام العودة لتوديع الجماهير، محذرا من أنه سيقاطع الحفل إذا ثبت اشتراط رحيل لابورتا لإقامته. وفي سياق آخر، كشف غاسبارت أن أحفاده فضلوا طباعة اسم لامين يامال على قمصانهم الرياضية قبل أن يذكرهم بمكانة ميسي وبأنه واحد من أعظم أساطير كرة القدم.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا التذكير بما جاء في النشرة من عناوين. جامعة المستقبل تحتضن مهرجان بابل لسينما الأنيميشن بمشاركة عربية ودولية. رئيس الجمهورية والحلبوسي يشددان على ضرورة ضمان استقرار السوق. تحالف البيان الوطني يعلن دعمه للكابينة الوزارية المرتقبة. تربية بابل تبحث احتياجات المؤسسات التربوية وسبل دعمها. والخارجية الإيرانية إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بالتزامات واشنطن. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله وحفظه.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هساب كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم التقنيات الأحيائية الطبية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 63، مسائي بمعدل 60. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,000,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني،
1: يلا نكمل الأغاني.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الاغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا بكليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم علوم الكيمياء الحياتية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 60، مسائي بمعدل 58. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي. الأجور الدراسية: 2,500,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
2: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

السلام عليكم مستمعينا الحب الكرام، واهلا وسهلا بكم ويا حلقه جديده من برنامج المسابقات المنوعه والجوائز. اما احمد،

من إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM سوف أكون أنا معكم في الإعداد والتقديم محمد الخفاجي، ومن يرافقني على الإخراج قيصر الجراح. أهلا وسهلا بكم ومساء الخير عليكم مستمعين الأحبة الكرام. اليوم حلقة جديدة منوعة جميلة سريعة خفيفة ولغز بها كلش بسيط وكلش خفيف وسامعي أعتقد قبل أنا يعني متعمد كررته الفائدة، والأكيد رح يكون يعني مرحلتين، مرحلة أولى أسئلة سهلة وبها وسيلة مساعدة، والمرحلة الثانية هي سؤال الحلقة ولك 20 ثانية للإجابة. أما الجائزة مقدمة من شركة تفاصيل الإنتاج والتوزيع الفني، وللمشاركة بحلقة اليوم أكيد أرقامنا رح تكون مميزة الجميلة لإذاعة جامعة المستقبل الأثير 078-35 مكرر 6 مكرر 6 6 7 والآسية 077-35-6-6-6-7. وكذلك هنالك بث مباشر على فيسبوك المستقبل دوت FM باللغة الإنجليزية.

0: نستقبل وياكم اول اتصال. الو.
1: الو،
0: مساء الخيرات والعافيه.
1: تحياتي
0: استاذ احمد. تحياتي، اهلا وسهلا ومرحبا يا نور علي، نورتيني. كل الهلا بيك. شلون الصحه؟ ايش اخبارك يا نور؟
1: الحمد لله، اخباركم؟
0: بخير وانت طيبه ان شاء الله. جاهزه؟
1: يلا.
0: اذا المرحله الاولى، يقول له اوراق وما هو بنبات، وله جلد وما هو بحيوان، يعلم ولا يعلم، فما هو؟
1: الكتاب.
0: عافية عليك نور، عافية عليك، إجابة صحيحة. لغز الحلقة يقول، وعندك 20 ثانية للإجابة. جاهزة؟
1: جاهزة.
0: رجل نظر إلى صورة وقال، ليس لدي أخوة ولا أخوات، ولكن والد هذا الرجل في الصورة هو ابن والدي. السؤال، من يكون الرجل في الصورة؟
1: ابن والدي؟
0: أي
1: هو.
0: هو متأكدة؟
1: إن شاء الله هو.
0: إن شاء الله هو. إذن ها راح نسجلها إجابة إليك، ويا رب تكون إجابة صحيحة يا نور، نورتينا وأهلا وسهلا بيك ومرحبا. أو خلاص الوقت. اتصال آخر. إذا نروح فاصل مع قيصر جراح.
2: هاي اللحظة تحتاج لها، كن اشتم بعطرك وعيونك عين.

نعم مستمعينا الأحبة الكرام، لا ننسى الجائزة المقدمة من شركة تفاصيل الإنتاج والتوزيع الفني مع اتصال. ألو ألو. إذن للأسف اتصال ما حصلناه. مستمعينا الأحبة الكرام راح أعيد لكم اللغز. يقول: رجل نظر إلى صورة وقال: ليس لدي أخوة ولا أخوات، ولكن والد هذا الرجل في الصورة هو ابن والدي. السؤال: من يكون الرجل في الصورة؟ هذا لغز حلقتنا لهذا اليوم، والإجابة عنا راح تكون بالمرحلة الثانية بعد ما تتجاوز المرحلة الأولى، ولك 20 ثانية للإجابة.

نعم مستمعينا الأحبة الكرام، أكيد أذكركم بأرقام هواتفنا لهذا اليوم الأثير 078-35-6-6-6-7 والآسيا 077-35-6-6-6-7. والجائزة مقدمة من شركة تفاصيل الإنتاج والتوزيع الفني لفائزين بعد اجتيازهم القرعة وإجابتهم عن سؤال الحلقة بتمام. خلينا نسولف شوية يا قيصر عن مكان حلو بموقعه جميل ببناياته، راقي وهادئ جدا بحدائقه، مكان كل طالب وطالب للعلم يحبون يدخلون هذا المكان. مكان هو حاز على أكثر المراتب الأولى العلمية في التصنيفات. أكيد هذا المكان اسمه روعة، يدل على روعة الحياة. مكانه روعة ولونه بلون الأخضر، بلون السعادة والأمان والطمأنينة. هي جامعة المستقبل. جامعة المستقبل بدأ التسجيل طلبة بها. أكيد هناك هواي كليات مستحدثة وكليات جميلة تخرجوا من عندها آلاف الطلبة، وهم هسه ما شاء الله محتلين أرقى وأجمل أماكن كان أي طالب يحلم يوصلها، لكن فضل الله سبحانه وتعالى واختيارهم الصحيح لجامعة المستقبل. كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الفنون الجميلة، كلية العلوم الإدارية وغيرها الكثير من الكليات، كلية التربية، كلية التقنيات الزراعية. هذا الاختصاص الجميل جدا لهسه احنا اعتقد العراق جدا بحاجة إليه، لأنه بدأ العراق إن شاء الله ينهض من السبات اللي كان به. ولا ننسى هذه الكلية، كلية الجميلة، كلية الهندسة وكلية التقنية الهندسية وكلية التقنيات الصحية والطبية، أجمل ما موجود أنه الطالب يرتدي الزي الأبيض قلبا وقالبا. كليات التقنيات الصحية والطبية من الكليات المهمة جدا ولها مستقبل ولها أثر في الحياة، إضافة لكلية العلوم بمختلف علوم الفيزياء الطبية والأنظمة الطبية، علوم الأمن السيبراني، علوم الذكاء الاصطناعي، علوم الحياة. طبعا علوم الذكاء الاصطناعي يعني أنتم سمعتم دولة رئيس الوزراء أنه راح يستحدث وزارة لما لها أهمية في الحياة، علوم الحياة، علوم التقنيات الحياة الطبية، علوم الكيمياء الحياتية، وهذا جدا مهم جدا مهم. إحنا اليوم يعني شائعات من هنا وهناك بتلوثات وغيرها وغيرها وغيرها، وعلوم الأدلة الجنائية. هذا علوم الأدلة الجنائية أعتقد حتى وزارة التربية استحدثت أقسام أعتقد في الدراسة المهنية أنه الأدلة الجنائية. هذا موضوع مهم جدا لما له تأثير إيجابي أنه وجود اختصاص بعدد كبير من طلبة الجامعات بهذا الاختصاص. جامعة المستقبل مفتوحة أمامكم منذ صباح الباكر لاستقبال الطلبة الجدد المسجلين، وأكيد اللي مرحلة ثانية وثالثة ورابعة هم يعرفون شنو جامعة المستقبل، يعرفون اختيارهم كان صحيح 100% لاختيارهم هاي الجامعة اللي هي إن شاء الله راح يكون تخرجها اسم على مسمى. أنت بجامعة المستقبل إن شاء الله تتخرج مع مستقبل زاهر بحياتك إن شاء الله. تمنياتي لكل الطلاب أن تكون هدفهم بالحياة هو أن يكون فرد مؤثر بالمجتمع، وأتمنى من كل أولياء الأمور يسمعون صوتي والطلاب أنه يختارون جامعة المستقبل، لأنها فعلا تضمن لهم مستقبل واعي وجميل وجديد إن شاء الله.

تحياتي واحترامي لكم مستمعينا الأحبة الكرام. استقبل اتصال. ألو، اليوم اتصالاتنا مو تمام. هي أكيد لوت كلش قوي على البرنامج، فالكل يتصل بكل مشغول. إذن مرحلتين عم أحمد. المرحلة الأولى أسئلة بسيطة جدا وبيها وسيلة مساعدة، وسؤال الحلقة اللي هو يخليك راح توصل للقرعة. سؤال الحلقة يقول: رجل نظر إلى صورة وقال: ليس لدي أخوة ولا أخوات، ولكن والد هذا الرجل في الصورة هو ابن والدي. السؤال: من الرجل في الصورة؟ الرجل بالصورة قاعد يحكي عنه منه؟ إذن تحياتي واحترامي لكم، وأكيد على البث المباشر. هناك تعليق عبد الكريم الحلي: مساء السرور، مساء الخير والعافية والسرور والبركة عليك يا عبد الكريم الحلي، تحياتي واحترامي للجميع، يا رب تكونون بخير وعافية وسلامة دائما وأبدا، إن شاء الله تكونون مع إذاعة المستقبل مستمتعين في برامجها المنوعة الجميلة.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الأحبة الكرام ومعي اتصال. ألو
1: ألو، السلام
0: ألو.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير والعافية عليكم جميعا.
0: مساء الخيرات والعافية، أهلا وسهلا فيك، نورتينا. من يانا؟
1: الله يخليكم، هذا نوركم. نبراس من النجف.
0: أهلا وسهلا بيك يا نبراس، نورتيني.
1: الله يخليكم.
0: شو أخبارك نبراس؟ إن شاء الله بخير.
1: نحمد الله بخير،
0: يحفظك الله يرعاك، إن شاء الله دائما تكونين بخير. جاهزة إن شاء الله؟
1: إن شاء الله.
0: يقول السؤال في المرحلة الأولى: ما هو الشيء الذي يسمع بلا أذن ويتكلم بلا لسان؟
1: الهاتف.
0: أويلي على الهاتف، دمرنا الهاتف. إجابة صحيحة. إذن سمعتي لغز الحلقة أو سؤال الحلقة؟
1: نعم، أقول هو نفسه، يعني يحدث نفسه بالصورة.
0: هو نفسه، إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة. تابعينا لنهاية الحلقة يا نبرة.
1: إن شاء الله، أكيد المعلومة الواضحة من حضراتكم.
0: أهلا وسهلا بيك، نورتينا وشرفتينا. مع ألف سلامة. اتصال آخر مستمعين الأحبة. ألو. للأسف فقدنا الاتصال يا سيد قيصر، يوم اتصالات ما أعرف أكو لود أكو مشكلة. إذن تحياتي واحترامي لكم ومن قيصر الجراح هذه الفواصل.

0: عاشت إيدك قيصر. فواصل جميلة مثل جمالك وجمال قلبك يا حبيبي يا قيصر الجراح. مستمعين الأحبة الكرام، اللغة صعبة يعني اليوم قيصر، شو رأيك؟ سهل ولا سهلة سهلة؟ ما أعرف الاتصالات اليوم يعني ما مؤمنة. إذن لا تنسون مستمعين الأحبة الكرام، الجائزة مقدمة من شركة تفاصيل إنتاج والتوزيع الفني ومع عمو أحمد بعد يعني وقت لانتهاء الحلقة. خلال هذا الوقت أكو مفاجأة، ما نعرف شنية تطلع المفاجأة، جوز جائزة قبل الواحد مثلا، يجوز بدون سؤال يوصل للقرعة، ما نعرف. فاتصالاتكم على الأرقام الأثير 078-35-6-6-6-7 والآسيا 077-35-6-6-7. وهناك بث مباشر ممكن التعليق والمشاركة من خلاله على تمام. إذن قيصر جراح طبعا أمانة ما يعرف الجواب ولا يعرف اللغز، بعد هذا الاتصال قال راح أجاوب على اللغز بفاصل، لكن بعد هذا الاتصال. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تحياتي استاذ احمد، استاذ
0: قيصر، منورين. تحياتي واحترامي لك، اكيد هذا نوركم السابق. اهلا وسهلا بيك، من ويانا؟
1: حنان محمد.
0: حنان محمد، اهلا وسهلا بيك يا حنان محمد. حنان محمد، سمعيني حنان؟ ما اعرف صوت مو واضح واكو قطع الاتصال. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: حبيبي استاذ احمد، شلونك
0: الحبيب؟ انت شلونك، اخبارك، عافيتك،
2: الله يبارك فيك.
0: ان شاء الله بخير.
2: تحياتي لك
0: الكادر. تحياتي واحترامي لك، واكيد الكادر وصل لك تحياته.
2: الله يبارك فيك. كرار كامل ويا استاذ احمد. هلا
0: وميت هلا، كرار كامل، نورتني يا كرار. جاهز كرار؟
2: حياك الله حبيبي.
0: جاهز؟ الو.
2: اي نعم.
0: نعم، سؤالك يقول: ما هو الحيوان الذي يمكنه العيش بدون ماء لأطول فترة؟
2: الجمل.
0: عافية، أكيد الجمل، إجابة صحيحة.
2: نعم.
0: شنو إجابتك عن لغز الحلقة؟
2: ما أعرف اللغز والله، عادة اللغز.
0: زين، راح أعيد لك اللغز لكن عندك 20 ثانية للإجابة. يقول نعم. اللغز: رجل نظر إلى صورة وقال: ليس لدي أخوة ولا أخوات، ولكن والد هذا الرجل في الصورة هو ابن والدي. السؤال: من يكون الرجل في الصورة؟ عندك 20 ثانية يا كرار.
2: بس عادة اللغز ما سمعتها.
0: راح اكتب سريع، راح اوقف يعني هاي خاطر
2: هي حتى احفظها، اذا ما حتى ما لقيت
0: جواب ارجع لك بعد. رجل نظر الى صورة وقال: ليس لدي اخوة.
2: رجل نظر الى صورة وقال: نعم،
0: ليس لدي اخوة ولا اخوات، ولكن والد هذا الرجل في الصورة هو ابن والدي. السؤال: من يكون الرجل في الصورة؟
2: أنا.
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا حبيبي يا كرام، نورتنا وأهلا وسهلا بك. اتصال آخر. ألو
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حنان محمد معك.
0: أهلا وسهلا يا حنان محمد. حنان محمد، منين سمعينا؟ منين؟ بأي مكان؟ بأي محافظة؟
1: من الموصل.
0: على راسي، اتشرف. اهلا وسهلا بك، كل اهلنا بالموصل. جاهزه ان شاء الله؟
1: تمام ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يقول السؤال المرحله الاولى: ما هو الحيوان الذي يمكنه التنفس تحت الماء والعيش على اليابسه؟
1: يتنفس تحت الماء
0: والعيش على اليابسه، وعندك وسيله مساعده لا تستعجلين. عندك وسيله مساعده؟ شنو؟
1: الضفدع.
0: ثبتين؟
1: هو برمائي، إنسان يكون برمائي.
0: ثبتين؟
1: إيه.
0: وعافية عليك، إجابة صحيحة.
1: شكرا.
0: السؤال مال القرعة.
1: نعم.
0: سمعتي؟
1: إيه سمعتون.
0: شنو الإجابة؟
1: هو نفس الشخص، هو اللي يشع نفسه، هو ابن هذا الشخص، فيعني هو يشوف نفسه.
0: يشوف نفسه. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا حنان، ونورتينا وأهلا وسهلا بيك. مع ألف سلامة. اتصال آخر. ألو
3: ألو، مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية.
3: تحياتي لحضرتك أستاذ أحمد وللمخرج المبدع ولكل المستمعين.
0: تحياتي واحترامي لجنابك الكريم، وأكيد تحيات المخرج وكل المستمعين وصلش تحياته عبر إذاعتكم إذاعة جامعة المستقبل. أهلا وسهلا بيك، من ويانا؟
3: زهراء.
0: زهراء، أي زهراء؟
3: زهراء كاظف.
0: يا هلا أميت، هلا يا زهراء، نورتينا.
3: الله يسلمك أستاذ.
0: جاهزة إن شاء الله؟
3: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. السؤال يقول: ما جمع كلمة غراب؟
3: غربان؟
0: مش مدريني. ما جمع كلمة غراب؟
3: والله هي غربان مساعدة أستاذ.
0: ليش نطقتي لعد في الجواب؟ مو قلنا اللي ما يعرف لا يقول. أنا مبروض، يلا يا قاف راح يساعدك. حلو، شلونك بالامثال؟
3: يعني زين.
0: يعني زينة، معقولة مرة ما حافظة امثال؟
3: لا حافظة ان شاء الله.
0: المثل الاول يقول: شين التعرفة احسن
3: من الزين ما تعرف.
0: عفية عليك. زين، والمثل الثاني يقول: لو ردت صديقك دوم.
3: لو ردت صديقك دوم ما اعرفه والله.
0: حاسبه كل يوم قيصر طبق ربع.
3: حاسبه كل يوم.
0: حلو. اذا تحياتي واحترامي، هسه انت تجاوزت المرحله الاولى للمرحله الثانيه، سمعت السؤال؟
3: نعم استاذ احمد.
0: تمام، شنو الاجابه؟
3: ان شاء الله اقول هو نفسيته.
0: هو نفسيته، ان شاء الله يا رب تكون الاجابه صحيحه. يا زهراء نورتينا، اهلا وسهلا ومرحبا بك. اتصال اخر. الو.
4: الو، مساء السرور مساء الورود.
0: مساء الخيرات والسرور والعافيه عليك يا عبد الكريم. حبيب قلبي، اهلا وسهلا بك يا عبد الكريم. تحياتي لك وتحيات قيصر لك يا حبيبي يا عبد الكريم.
4: عبد الكريم الحبيب،
0: اهلا وسهلا بك، نورتنا. جاهز؟ جاهز عبد الكريم؟
4: ان شاء الله.
0: اذا السؤال يقول: اذكر شيء ترميه كل ما تحتاج اليه، فشي كل ما احتاجه اشمره.
4: شمسي مال الخد.
0: يا عفية عليك عبد الكريم، عفية أيوة. عفية، هو هذا الحكي الصحيح. اذا سؤال الحلقة، عندك اجابة؟
4: قول نفسه
0: ان شاء الله يا رب تكون اجابة صحيحة يا عبد الكريم، نورتنا يا حبيبي، اهلا وسهلا بك يا ورد. اذا راح يجاوبنا الزميل قيصر جراح عن اللغز، لكن بفاصل لا تكيفون.

تحياتي واحترامي لك يا حبيبي يا قلبي يا قيصر. لا تغلس على الربع مال الشبس اطلبك. تريد صاحبك دوم حاسبه كل يوم. تحياتي واحترامي لكم مستمعينا الاحباء الكرام، وتحيات مقدمه من شركه تفاصيل انتاج والتوزيع الفني، الراعي الرسمي لهذه الحلقه من برنامج عمو احمد. اكيد يا راح يكون اليوم جائزتين، ولغز الحلقه يقول: رجل نظر الى صوره وقال: ليس لدي اخوه ولا اخوات، ولكن والد هذا الرجل في الصوره هو ابن والدي، من يكون الرجل في الصوره؟ إذن هذا لغزنا لهذا اليوم، عودة أخرى لما ابتدأنا بالبث المباشر والتعليقات. تحية ود واحترام وأجلال وإكرام لحبيبي وأخوي وعزيزي ورفيق السفر أبو نجم عون، أنت النور يا حبيبي، شكرا لك. طيب علي مساء الخير والورد، مساء الخيرات والعافية والورد على عيونك الحلوة يا طيبة. إذن طيبة مساء الخير والورد أستاذ أحمد، وأجمل مساء مخرجنا الجميل مساء الورد بكل ألوانه وأجمل عطوره إليك يا طيبة. إذن حورة محمد مساء الخير والعافية عليكم، مساء الخيرات والعافية عليك يا حوراء نورتينا. تحياتي لكم أستاذ أحمد الخفاجي والمخرج قيصر الجراح، مساء النور والسرور والورد المنثور عليكم، أكيد أنتم عبق الورد وأجمل ألوانه. إذن تحياتي واحترامي لكم مستمعينا الحكام الكرام. معي اتصال. ألو ألو. إذن عودة أخرى للبث المباشر والتعليقات. تحياتي لكم، تحياتنا واحترامنا إليك يا حوراء، وأكيد هذا الباقة الجميلة الملونة من أجمل وأرقى أنواع الورود هي نهديها لك من القلب وأنت عطرها يا حوراء محمد. تحياتي واحترامي مستمعينا الأحبة الكرام. نرجع فاصل ويا قيصر جرح.

0: نعم مستمعينا الأحبة الكرام، عدنا معكم مع اتصال آخر. ألو ألو
1: السلام عليكم.
0: ألو ألو
1: ألو
0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شلون أستاذ أحمد أخبارك؟
0: خير وأنت طيب يا حبيبي حمودي. شو أخبارك يا حبيبي؟ إن شاء الله بخير.
1: بخير
0: الله يحفظك دائما وأبدا إن شاء الله. نعم يا أحمد، جاهز إن شاء الله أحمد؟
1: نعم
0: إن شاء الله. إذن السؤال يقول: ما معنى كلمة بابل؟ بابل هذه الحريق، ما معنى كلمة بابل لغويا؟
1: مساعدة.
0: مساعدة، حلو عليك، خلينا نشوف المساعدة ايش راح تقول. ها المساعدة، طلع عندك سؤالين، ايش تختار الأول ولا الثاني؟
1: الأول.
0: الأول يقول: مصنوع من الحديد والكل بحكمه راضي، شنو هو؟
1: والله ما اعرفه.
0: ما تعرفه احمد؟ شلون؟ ارد اساعدك يعني. يا ابا قيصر يقول: بيش تعاير او توزن الطماطه؟
1: نعم.
0: بيش توزن الطماطه؟ انت تشتري طماطه شلون توزن؟ عافيه عليك، فاذا الميزان. إجابة صحيحة يا أحمد. إذن ننتقل إياك للغز الحلقة، عندك إجابة عنه؟
1: شنو السؤال؟ ما سمعته.
0: ما سمعته، راح أعيد لك السؤال وعدك 20 ثانية للإجابة.
1: نعم.
0: يقول: رجل نظر إلى صورة وقال: ليس لدي أخوة ولا أخوات، ولكن والد هذا الرجل في الصورة هو ابن والدي، من يكون الرجل في الصورة؟
1: أولي.
0: أنت يعني هو. نعم. اللي متحدث. ان شاء الله يا رب تكون اجابه صحيحه يا احمد، نورتنا كل الهلبيك. اهلا وسهلا ومرحبا.

0: سلامة قلبك حبيبي قيصر. إذن معي اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم أستاذ أحمد الحبيبي.
0: وعليكم السلام يا حبيبي، أهلا وسهلا بيك.
1: الله يوفقك، تحياتنا لك والأستاذ قيصر الحبيب.
0: تحياتنا واحترامنا لك يا حبيبي، نورتنا، وتحيات قيصر لك.
1: أستاذ الراعي أسامة الشمري وياك يا حبيبي.
0: يا أهلا وسهلا يا أسامة الشمري، نورتنا الحبيب.
1: العمر.
0: إذن أسامة جاهز؟
1: جاهز إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يقول السؤال: ما هي البنغام؟ عندك وسيلة مساعدة؟ لا تستعجل.
1: مساعدة.
0: مساعدة، حلو. ويلي. هاي خلاص. إذا أكمل المثل التالي: يتعلم حجامه.
1: ها. يتعلم حجامه. شو اليوم كلها حاشرة لك ليه؟
0: عافية عليك، جاوبك قيصر بس في وين تسمعه؟
1: يتعلم حجامه، والله ما اعرف.
0: بروس. يلا بروس.
1: ايه
0: ايه بروس من زين. ايده بالماعون. او هذا الناكر الجميل يقول ايده بالماعون. او شنو؟
1: والله
0: لا لا لا لا اسامه لا مو هيك اسامه لا زين.
1: يعني أنا أعرف جواب السؤال الصعب ولأني ما أعرف.
0: يا رح أسألك لعد. ما هي الكلمة التي يبطل معناها إذا نطقنا بها؟ ها ساعدتك.
1: أنت اليوم عندك شيء وياي؟
0: مستهدفني. والله سهلة.
1: عمي ما محضر اليوم، واحد ما محضر واجبات.
0: مرات شي يقول يقول الصمت أبلغ من الكلام.
1: اي صح.
0: فأكو كلمة وهذا الحكمة اللي حكيتها هو هي الإجابة. ما هي الكلمة التي يبطل معناها إذا نطقنا بها؟
1: الصمت.
0: الصمت، الصمت. عفي عليك شلوني. ها شوف استهداف.
1: زين.
0: يحافظك ويسلمك يا حبيبي، أشكرك. شنو إجابتك عن سؤال حلقتنا؟
1: يعني باوع صورة ابنه.
0: صورة ابنه، متأكد؟ مثبت؟
1: متأكد.
0: شو متأكد؟ إجابة مختلفة. إذا تحياتي واحترامي لك يا حبيبي، أتمنى تكون إجابة صحيحة. أهلا. حبيب قلبي، أهلا وسهلا بك يا أسامة، نورتنا. كل الهلا، أهلا وسهلا بك، نورتنا. مستمعينا الأحبة الكرام، ما زلنا معاكم في الدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم من برنامج عمو أحمد. كثف اتصالاتكم، أسئلة سهلة، وسائل مساعدة موجودة، ما عليكم سوى الاتصال على أرقام الإذاعة والمشاركة حتى نشوف منو راح يفوز اليوم ويانا بعد اجراء القرعه. معي اتصال عليك. وعليكم السلام ورحمه الله.
2: حبيبي شلونك؟
0: اهلا وسهلا ومرحبا.
2: ابو نين من البصره.
0: اهلا وسهلا بك يا ابو نين، نورتنا.
2: الله يحفظك. نعم
0: جاهز ابو منين؟
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. يقول: اذكر شيء تشتريه ليستخدمه الاخرون. شيء انت تشتريه بفلوسك لكن غيرك يستخدمه، مو انت، وعندك كلينش. وسيلة مساعدة.
2: كلينش.
0: ليش يعني ما تستخدم كلينش؟
2: استخدمه بس غيري ما يستخدمه.
0: وزي ليش تشتري وتطيل غيرك يعني مثلا؟ وراح تشتري انت تستخدمه. لا عندك وسيلة مساعدة.
2: طفاية.
0: عندك وسيلة مساعدة.
2: شنو
0: انت تريد وسيلة مساعدة ولا لا؟
2: يلا ريف.
0: يلا. يقول: اي كوكب هو الأكثر حرارة في المجموعة الشمسية؟ عندك اختيارات: عطارد، الزهرة، المريخ، المشتري.
2: لا الزهرة أعتقد.
0: الاعتقاد ليست إجابة، ثبت لي. الزهرة.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله إجابة صحيحة 100%. إذن سؤال حلقتنا سمعته أبو منين؟
2: بس عيد لي.
0: أعيد الكياع بعشرين ثانية عندك للإجابة. رجل نظر إلى صورة وقال: ليس لدي أخوة ولا أخوات، ولكن والد هذا الرجل في الصورة هو ابن والدي. السؤال: من يكون الرجل في الصورة؟
2: هو نفسه.
0: هو نفسه. إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا حبيبي يا أبو بنين، نورتنا وأهلا وسهلا بك. كل الهلا، أهلا وسهلا بك. اتصال آخر. ألو. ألو. إذن نروح فاصل ونواصل.

0: إذن اتصال آخر. ألو مستمعين الأحبة الكرام. ألو
1: ألو
0: ألو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ شوصح؟
0: يحفظك ويسلمك يا طيب. من ويانا؟
1: وياك خالد من بغداد.
0: خالد؟
1: أي من بغداد.
0: أهلا وسهلا بيك وكل أهلنا ببغداد.
1: الله يسلم قلبك.
0: جاهز؟
1: شلونكم عن شوصح؟
0: خير وانت جاهز. طيب يا حبيبي ادعوكم بالخير إن شاء الله.
1: تحياتي لك وللمخرج ماذا أنا عجة عجة وماذا
0: نعم عجة وعجة وعلى الهواء مباشرة. أنا وياك من الخفاجي يا خالد.
1: الله يخلي تحياتي لك أستاذ العزيز المخرج وكل المستمعين وكل الكادر.
0: تحياتنا واحترامنا نحن كادر برنامج إذا عمو أحمد وأكيد كل كادر إذاعتنا وكل المستمعين إن شاء الله يبادلوك التحية يا خالد. أهلا وسهلا بك يا خالد نورتنا. جاهز خالد؟
1: الله يسلم قلبك. أي نعم أستاذ
0: إن شاء الله. سؤالك يقول اذكر شيئا قديما عدا التحف والمخطوطات.
1: اذكر شيئا قديما
0: قديم عدا التحف والمخطوطات وعندك وسيلة مساعدة لا ما تعرف
1: حتى
0: شنو
1: حتى شنو تحت الماء ومو مساعة عشان عندك السؤال نفسه.
0: لا لا اسمح لي اسمح لي مرحلتي انا مرحلة الاولى
1: نقول الكرويتات القنفات يعني
0: هي تعتبر من التحف راح امشي لك اياها نقول اوكي نقول اوكي. اذا سؤال الحلقه شنو الاجابه عنه يا خالد؟
1: سؤال الحلقه
0: نعم شنو الاجابه شنو الاجابه
1: هو شنو سؤال الحلقه
0: ما ادري
1: هو نقول نفسه
0: تقول نفسه تمام ان شاء الله يا رب تكون اجابه صحيحه يا خالد. اهلا وسهلا بك ونورتنا يحفظك ويسلمك يا
1: خالد. عفوا انا كتبت اذاعه
0: جامعه
1: المستقبل ما طلعت لي
0: بالبث.
1: اي والله
0: بالانجليزي
1: يعني اشوفكم مثلا على التطبيق ما طلعت لي.
0: التطبيق صوت لكن على الفيس وعلى اليوتيوب
1: هو على الفيس
0: صورة
1: يعني
0: وصوت
1: يعني صورة وصوت اسمعك.
0: انت اكتب اذاعه جامعه المستقبل عربي راح تطلع لك اللغه باللغه الانجليزيه المستقبل دوت اف ام هي هاي باللون الاخضر. نورتنا واهلا وسهلا بك يا خالد. اهلا وسهلا بك. اذا اتصال اخر. الو
2: والعافيه.
0: مساء الخيرات والعافيه.
2: شلونك استاذ؟
0: بخير وانت طيبه الحمد لله. انت شلونك اخبارك؟
2: ربي يحفظكم
0: ويخليكم الحمد لله ويسلمك ان شاء الله يحفظك الله يجعلك دائما بخير ان شاء الله.
2: الله يسلمك. زهراء أيمن وياك.
0: زهراء أيمن نورتينا يا زهراء.
2: أهلا
0: زهراء. أول مرة تتصلين؟
2: لا ثاني مرة بهذا البرنامج.
0: لو قايل أول مرة
2: ها؟
0: لا هيك ما ياك ما حد سمع. تحياتي واحترامي لزهراء. كانت أكو مفاجأة كانت أكو مفاجأة لكن عديتك خطت. إذن جاهزة مرحلة الأولى
2: إن شاء الله.
0: يقول ما الطعم الذي لا يستطيع القطط تذوقه؟ عندك وسيلة عفية عليك عفية. إجابة صحيحة إجابة صحيحة. شنو الإجابة عن سؤال الحلقة إذا سمعتي
2: نفسه
0: إن شاء الله يا رب تكون إجابة صحيحة يا زهراء ونورتينا. أهلا وسهلا بك شكرا لله.

0: والأحلى وجهك يا حبيبي يا قيصر، وأكيد أصوات مستمعين الكرام هي الأجمل. إذن معي اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: مساء الخير.
0: مساء الخيرات والعافية.
1: وياك زيد فراس.
0: أهلا وسهلا بك يا زيد فراس.
1: والله الخير بالك علي، كل مرة ما أدخل القرعة ما
0: عندي حظ. حلو، دخولي جميلة والأجمل صوتك يا زيد حبيبي، نورتنا وأهلا وسهلا بك، نورتنا. راح أسألك سؤال، ما تعرف أكو وسيلة مساعدة تكون مرات أسهل أو تكون مرات غير الشكل. السؤال يقول، تحب الرياضة لو ما تحب الرياضة؟
1: ما أحب الرياضة والله، بعيد عن الرياضة.
0: بعيد. زين، يقول ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى لك؟
1: والله أنا أعرف يأخذ مني قبل ما ينطوني علي، هو يمكن الاسم.
0: الاسم يعني شلون يأخذوا منك؟ شلون ينطوك إياه؟
1: والله بعد ما أعرفه. أو
0: شو قيصر سوى تشك تشك؟ شنو يعني تشك تشك؟
1: قبل ما ينطوني إياه. الاسم، التفاهم،
0: إن شاء الله. صح وعافية إن شاء الله، يا ربع عمر طويل. إذن وسيلة مساعدة.
1: أي وسيلة مساعدة
0: يا يابا. شوف
1: يربالك عليه.
0: شوف، راح أسألك سؤال.
1: أوكي.
0: راح أسألك سؤال.
1: أوكي.
0: إذا جاوبت راح تدخل القرعة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بس بسرعة تجاوبه وما يقبل الخطأ من أول إجابة صحيحة تدخل القرعة. هاي اليوم المفاجأة صارت من نصيبك.
1: يوميا المفاجأة من نصيبي. حتى
0: كل حلقة أكو مفاجأة بعم أحمد، ما نعرف شن هي.
1: يلا أوكي.
0: يقول، انتبهوا يا للسؤال، كم عدد أحرف هذه الجملة؟ جاهز؟
1: جاهز إن شاء الله.
0: إذاعة جامعة المستقبل، عندك 20 ثانية.
1: ترى هو جامعة المستقبل.
0: اي، اول اجابه لازم تكون صحيحه. وعافية عليك اجابتك يا قيصر.
1: وقف خلي احسبها.
0: عافية قيصر. راح يخلص الوقت.
1: 10؟
0: ما اعرف، راح يخلص الوقت.
1: 10 خلينا نقول.
0: 10 متاكد؟
1: ان شاء الله.
0: سمعت الصوت؟ خلص الوقت وللاسف ما قدرت تحقق نجاح.
1: بس الجواب ما تجي الصورة شي ياخذ من عندك بعدين انطفيها.
0: وين كنت لعد؟ راحت عليك. انت هسه لو مجاوب اجابة صحيحة عن هاي الجملة كان دخلت القرعة بدون اي مسابقة. اذا تحياتي واحترامي لك يا حبيبي زيد، شرفتنا ونورتنا واهلا وسهلا بك. مستمعينا الاحبة الكرام، اتصال. الو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شلونك استاذ يا طيب؟
0: الحمد لله بخير وانت طيب، يحفظك الله يسلمك.
2: طيب لك يا طيب، مساء مبارك عليك استاذ مخرجنا المدام، ان شاء الله صحه وسلامتكم يا طيبين.
0: مساء الورد وعطر الياسمين لحضرتك.
2: سلمك.
0: تكون بخير وصحه وعافيه.
2: طعمه من بغداد.
0: اهلا يا كريم، طعمه نورتنا وكل
2: الله يحفظك يا حبيبي. يحفظك يا طيب
0: ويسلمك. اهلا وسهلا بك كريم. جاهز
2: ان شاء الله؟ بس انا ترى ما اعرف هيك عليك يا الخبر، بس قالوا لي الرقم مال
0: المستقبل. ان شاء الله كل يوم اثنين ساعة 9 راح يكون برنامج عمو أحمد ومسابقات، وكل حلقة تختلف.
2: أحمد؟
0: نعم عمو أحمد مسابقات.
2: أيه؟
0: وتختلف مسابقات. كل حلقة عن حلقة أخرى. إذن سؤالنا بالمرحلة الأولى، إذا نعم. ما عرفت الإجابة قول مساعدة.
2: نعم.
0: اذكر شيء تشتريه ليستخدمه الآخرون. شنو؟
2: شنو؟ سادي.
0: فتشي تشتريه بس غيرك يستخدمه.
2: نفسه هو.
0: شنو نفسه؟
2: شيء يشتري غيري ونفسه هو؟
0: لا، أنت تشتريه بس غيرك يستخدمه، مو أنت تستخدمه، أنت عليك بس تشتريه وغيرك يستخدمه. إذا ما تعرف أكو وسائل مساعدة.
2: هو المساعدة أي حبيب.
0: مساعدة. حلو. يقول السؤال المساعدة، ما هو الحيوان الذي لا يلد ولا يبيض؟
2: لا يلد ولا يموت؟
0: يبيض.
2: يبيض. الخفاش.
0: الخفاش. متأكد؟
2: نعم.
0: أعتذر منك يا كريم، وإن شاء الله نسمع صوتك بحلقة أخرى، وأهلا وسهلا. نعم. ومرحبا، شرفتنا. إذن مستمعين الأحبة الكرام، قبل الوداع يعني دقائق إذا تسمح لي زميلنا، خلي عندنا تعليقات. إذن وصلنا لكم إلى طيبة علي

تحياتي واحترامي لكم مستمعينا الأحبة الكرام، وتحياتي لك يا قيصر المشاكس. إذا طيب علي رعد الناصرة أو كاظم الساهر، كيفك أستاذ قيصر؟ إن شاء الله يا رب لبيش طلبت أستاذ قيصر. همسات هادئة، مساء الورد على الجميع، مساء الورد وعطر الياسمين عليك يا همسات هادئة، نورتينا وأهلا وسهلا بيك. نورت وأحلى كادر أكيد، هذا نور عيونك الحلوة يا همسات هادي حوراء محمد. أكيد شكرا لك يا حوراء على مشاركاتك القيمة وهذه القلوب الجميلة وهذه الكتاكيد وأباق الورود المعطرة. تحياتي واحترامي لك يا حوراء على هذه البساطة الجميلة، بلاد الصوف الطيبة، علي الميزان صحيح. إذا زينة علي أهلا، نعم نعم نعم على بابل. اذا زينه علي اهلا وسهلا بيك، او زينب مساء الخير والعافيه. مساء الخير والعافيه عليك يا زينب، واهلا وسهلا بيك. تحياتي واحترامي لحضرتك وتحيات قيصر اكيد لك. براسي اليتامى صحيح. ليان علي اي الراسي وراس اليتامى اي صحيح. اذا ليال علي هي الغلط او الصمت، لا الصمت. زينب إجابة صحيحة، طيب علي إجابة نفسه. زينب تمت المشاركة، تمت المشاركة يعني تمت المشاركة وبياناتها فراولة معروف. إذن الكفن همسات هذه ألام الكفن، الله يبعد عنك الكفن إن شاء الله. وزينب علي الزهرة، الزهرة صحيح، وجواب الشخص نفسه همسات، هو نفسه. إذن حوراء نفس الشخص طيب ان شاء الله تسمعين. زهراء ايمن اذا طيب علي استاذ قيصر كان وصلنا نهايه البرنامج ان شاء الله يا رب تسمعين. فاطمه تحياتي واحترامي لكل ما يتابعنا، خالد المالكي وغير وغير وغير، وهذه التعليقات الجميله شكرا لكم دائما. عشره احرف شلون يا ليان، حسبي لنا يا بالله. غيث احمد الخفاجي مساء الخير والعافيه عليك يا حبيبي يا غيث، اكيد ليان 18. اذا لا طيبه لا والله ما عندي شيء. اذا تحياتي واحترامي لكم. ام دارين يقول فتحوا خط، ام دارين نعتذر يعني تجاوزنا حتى 5 دقائق عن الوقت. بعد هذا الفاصل راح نجري القرعه، اولا خلينا نعرف الاجابه الصحيحه، صاحب الاجابه الصحيحه. البستان بدكم يا حالي، تعقدني للبستان بدكم يا حالي. إذا رجل نظر إلى صورة وقال ليس لدي أخوة ولا أخوات، ولكن والد هذا الرجل في الصورة هو ابن والدي، من يكون الرجل في الصورة؟ كانت كل الإجابات إنه كان نفسه، صح؟ نفسه، لكن الرجل في الصورة هو ابنه وليس نفسه. إذن إجابة واحدة فقط هي الصحيحة، وهي إجابة أسامة الشمري. إذن اليوم بدون قرعة فازيانا بجائزة واحدة أسامة الشمري، وجائزة أخرى تؤجل إلى الحلقة القادمة. تحياتي واحترامي لكم دائما وأبدا من القلب، ومعطرة بدعوات إلى الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير، على أمل أن نلتقيكم في نين قادم وعم أحمد ولغز آخر. تحياتي وتحيات قيصر لكم، مع السلامة.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة

0: سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
1: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم تقنيات النباتات الطبية والنواتج الطبيعية. نوع الدراسة: صباحي المعدل 50، مسائي المعدل 50، مهني صباحي المعدل 52، مهني مسائي المعدل 52. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الزراعة، الصناعية، اختصاص مكننة زراعية وصناعات غذائية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسه كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى كليات تقنيات الإنتاج الحيواني. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 50، مسائي بمعدل 50، مهني صباحي بمعدل 52، مهني مسائي المعدل 52. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، الزراعة، الصناعية، اختصاصي مكننة زراعية وصناعات غذائية. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: إذاعة جامعة المستقبل فوق الهاي ليفل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
0: انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم اللغة الإنجليزية، نوع الدراسة صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53، مدخلات القبول علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، قسم اللغة الإنجليزية. الأجور الدراسية 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معاً نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني. انتباه انتباه على جميع الطلبة خريجي الإعدادية، التوجه إلى قسم التسجيل في جامعة المستقبل، فنحن بانتظاركم. سجل هسا كليات جامعة المستقبل وكن من المستقبل. انضم إلى قسم العلوم التربوية والنفسية. نوع الدراسة: صباحي بمعدل 55، مسائي بمعدل 53. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي، معهد إعداد المعلمين، اختصاصي خدمة اجتماعية وإرشاد اجتماعي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قاضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية.

0: 50. مدخلات القبول: علمي، أحيائي، تطبيقي، أدبي. الأجور الدراسية: 1,600,000 دينار عراقي. جامعة المستقبل، تميز باختيارك.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

وشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل غرق رموشك بالكحل يسمر يا ابو عيون الشهل وشتلت سواليفك شتل وشتلت سواليفك شتل.

ارقص على متون الجرح رقص البيادر يا ترف ارقص على متون الجرح رقص البيادر يا ترف بس

بعشرت ويا عشرتك لقيت حلوتها ومرها يا بطل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 9:00 ليلا لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. إذاعة جامعة المستقبل الأولى في بابل.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: إلى طلبتنا الأعزاء، تم فتح مركز تسجيل الطلبة الخاص بجامعة المستقبل الفرع الثاني لاستقبال الطلبة الراغبين بالتسجيل في كليات الجامعة، وسيكون دوام المركز من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 9:00 ليلاً لاستقبال الطلبة. العنوان: حل قضية مقابل مديرية تربية بابل. سجل في جامعة المستقبل لتضمن المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: المستقبل FM مليانة أغاني.

شقد حلو الحبيت لو صاير صغيح، وقبل لا ينسى يقول إنساني. شقد حلو الحبيت لو رايد يخون، يجي يقول لي راح أخونك آني. مو بحجة حيل تعبان اغدنامي، سدة من عنده يخابر ثاني. أدري حضناته ولا غزغن بي، وحتى لو داير ملح بحضاني. هذا صوتك يا قلب كلها من ديك، الهيج حال أصل من الخلاني. انت جبته.

نحكي لحد ما نخلص رصيد، يوم كامل نحكي حب تقريبا، كنا مرتاحين لا هم لا جروح وماكو لا حسرات بينا يزيدا. هسه ما ادري من وياي يحكي صار وقاعد ينيم حضرته بيما. البشر حيل اختلف بالحب اختلاف، وعنده هم شي هسه بس مصلحته، وهو واحد منهم الحبيته حيل خان بيك وانتبت ما خنته. هاي قلبي

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM الأولى في بابل.